سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون.

0: صدق الله العظيم،
1: صدق الله العظيم، صدق الله.
2: أذكار الصباح، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال ومسمعنا الأذان
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد. جديد
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا الخيار الأول للمستهلك.

0: في مستشفى الريادة الدولية. لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
1: نحن نوفر لك الراحة
0: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
1: مستشفى الريادة الدولية،
0: سبب شفاؤك،
1: سبب شفاؤك
0: بإذن الله.
1: بإذن الله.
0: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
1: مستشفى الريادة الدولية،
0: الرعاية الكاملة.

0: زبادي وحقين الرعوة الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة الطازج طازج من طازج.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
8: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
9: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
10: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
11: أهلين أخي، كيف حالك؟
10: الحمد لله.
11: متى وصلت من السفر؟
10: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها ولأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
11: يا أخي هذه عادات نوس الفرة ولا بيحصل حاجة
10: يا أخي. الزواج
11: لا لا لا.
12: هي شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
11: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
13: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
14: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
15: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
16: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
17: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

اسمعنا على 88.9.

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: صحتك أغلى ما تملك، ولا شيء يطمن القلب مثل أن تكون في مكان يدرك حالتك جيدا. في مستشفى الرياض الدولية،
4: في مستشفى الرياض الدولية،
3: لا تقتصر أولوياتك على الأجهزة الحديثة فحسب، بل تهمنا راحة بالك قبل كل شيء. كادر طبي متخصص يهتم بك في جميع التخصصات الطبية، من طاقم الطوارئ والمختبرات الطبية والعيادات، استشاريين ومختصين في أمراض القلب، من العمليات الدقيقة إلى القسطرة والجراحة، وكل ذلك تحت سقف واحد. فريق طبي متكامل وخدمة إنسانية ونتائج نفخر بها. مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية،
3: اطمئن،
4: اطمئن،
3: نحن هنا،
4: نحن هنا
3: لأجلك،
4: لأجلك.
3: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية،
3: الرعاية الكاملة،
4: الرعاية الكاملة.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
0: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
3: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
0: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
3: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر، هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
0: والحل الذكي لليوم وبكرة.
5: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
0: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
0: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
2: بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
0: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
0: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
0: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
0: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى.
0: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي، عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4-74.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
3: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
7: لا تفوت الفرصة
3: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن، إنما الجديدة، مقابل فندق القصر. جوال 57-40-47 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضي 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
8: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
9: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
8: يا بابا،
10: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل

0: جوالك.
1: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
0: يا بابا،
2: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل

0: جوالك.
1: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
0: يا بابا،
2: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر أنه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في قلب عدن. حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
1: مستشفى الريادة الدولية.
0: لما تكون صحتك هي الأولوية. للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
1: مستشفى الريادة الدولية.
0: الرعاية الكاملة.
1: الرعاية الكاملة.

في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: زبادي وحقين الرعوة الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة الطازج طازج من طازج.
1: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة بل للاختيار الصحيح
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية. فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها. عدنية اف ام.

0: أعدلية اف ام تقدم برنامج صباح الورد.
1: صباح الورد،
2: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، صباح الورد. معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية اف ام 88.9. عدنية اف ام، لون جديد.

الخير عليكم مستمعينا الأعزاء، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية FM، وأهلا وسهلا بكم مجددا في برنامجكم الصباحي صباح الورد. صباح أول أيام الأسبوع، اليوم الذي نفتتح فيه صفحة جديدة ونبدأ من جديد. حتى لو كان الأسبوع الماضي مليء بالتعب، مليء بالتأجيل والأشياء اللي ما قدرناش نحققها وننجزها، صباح جميل عليكم مستمعينا الأعزاء، مستمعينا في كل مكان، مستمعينا عبر الأثير، وكذلك متابعينا على صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي في البث المباشر على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. أهلا وسهلا بكم مجددا في هذه الساعة الصباحية الجميلة. نتمنى لكم مستمعينا الأعزاء صباح هادئ، نتمنى لكم بداية يوم خفيفة ولطيفة، ونتمنى لكم في بداية هذا الأسبوع بإذن الله أسبوع يحمل لنا جميعا الأشياء الجميلة.

نصائح صباحية في هذا الصباح الجميل لكم مستمعينا الأعزاء. من الأشياء التي ممكن نأجلها بسهولة أو ممكن إن إحنا يعني ما ننتبهش لها هي صحة الفم. والصحة الفموية مش بس يعني شكل فقط، وإنما العناية اليومية بالأسنان واللثة وتنظيف الأسنان بطريقة صحيحة واستخدام الخيط أو الوسيلة المناسبة لتنظيف ما بين الأسنان والمتابعة عند وجود ألم أو نزيف متكرر في اللثة، كل هذه الأشياء هي جزء من الرعاية الصحية. ففي هذا الصباح بنقول لكم أنكم تتجاهلوا صحة الفم والأسنان، وكونوا مهتمين بهذا الجزء لأنه مهم جدا مستمعين الأعزاء، وقد كثير من الأشخاص لا يثير هذا الجانب أهمية، ولكن في هذا الصباح احنا بنركز على انه احنا نهتم بصحة الفم والأسنان. النصائح المهمة لكم مستمعينا الأعزاء في بداية هذا الأسبوع، إذا كنتم بتستخدموا أدوية بانتظام فانتبهوا للأدوية اللي أنتم بتتناولوها، ولا تغيروا الجرعة ولا تتوقفوا أو توقفوا استخدام العلاج من أنفسكم لمجرد أنكم شعرتم مثلا بتحسن. والأهم أنه ألا تستخدم دواء شخص آخر لأن أعراضك تشبه أعراضه، فتشابه الأعراض مستمعينا لا يعني تشابه السبب.

ومستمعينا الأعزاء، لا تؤجلوا الأعراض المتكررة. هناك فرق مستمعينا بين أعراض عابرة وبين أشياء تتكرر علينا باستمرار، مثلا صداع يتكرر، حموضة مستمرة، تعب غير معتاد، نزيف متكرر، تغير في الوزن دون سبب واضح، أو حتى ألم مستمر. لا يعني بذلك أو لا يعني ذلك بالضرورة وجود مرض خطير، ولكن تكرار الأعراض يستحق منا الانتباه والاستشارة الطبية بدل الاعتياد عليها.

إذا مستمعينا الأعزاء، نجدد أكيد الترحيب بكل مستمعينا الذين يستمعون إلينا عبر أثير إذاعة عدنية FM. أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا الأعزاء، مستمعينا في كل مكان. وكما عودناكم أكيد نبدأ فقراتنا أو نبدأ فقرتنا الصباحية بالتعرف على أحوال الطقس المتوقعة لهذا اليوم. من أمس حس إنه الأجواء بدأت تتلطف، الهواء بدأ يبرد، وأعتقد إن إحنا بدأنا ندخل فصل الشتاء، الفصل الجميل الذي يحبه الجميع، ونتمنى أكيد للجميع أجواء رائعة. وخلونا نشوف إيش أحوال الطقس المتوقعة لهذا اليوم.

إذا المستمعين الأعزاء، في المرتفعات الجبلية طقس صحو يمين للبرودة ليلا والصباح الباكر على أجزاء منها، وصحو إلى غائم جزئيا نهارا يتحول إلى الغائم مع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظة حجة، المحويت، ريماء، دمار ومحافظة إب وتعز. ومتفرقة قد يصحوها الرعد أحيانا على أجزاء من محافظات الضالع ومرتفعات لحج وأبيان وشبوة وحضرموت والمهرة، وقد تتشكل الضباب أو الشابور المائية على بعض منها. أما في المناطق الساحلية فالطقس فيها غائم جزئيا حار ورطب مع هطول أمطار رعدية على أجزاء من سهل تهامة والساحل الغربي وأرخبيل سقطرى، وأمطار متفرقة على السواحل الشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها، وتنشط الرياح أحيانا على جنوب الساحل الغربي وباب اليمن المندب. المناطق الصحراوية الطقس فيها صحو وحار والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا لتثير الأتربة والرمال.

ينبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الإخوة المواطنين وسائقي المركبات في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها والمجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار. كذلك يحذر من مخاطر العواصف الرعدية وينصح بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة وبالقرب من الأشجار والأبراج العالية، وكذلك عدم استخدام الهواتف المحمولة وضرورة فصل التيار الكهربائي. وأخيرا ينصح الإنذار المبكر التدني، يحذر المواطنين من التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمرتفعات الجبلية بسبب السحب المنخفضة وتشكل الضباب.

إذا مستمعينا الأعزاء ما زلنا مستمرين معكم في هذه الساعة الصباحية الجميلة وننتقل إلى فقرتنا الخاصة بالمعلومات والأخبار والدراسات الصحية والدراسات العلمية والنفسية. ونبدأ مستمعينا الأعزاء بهذه الدراسة التي تثبت مستمعينا الأعزاء. نبدأ بخبر أو أنه نعرف دائما أنه في تسوس قد يصيب الكثير من الأطفال، ولكن اللي يمكن نجهله أو ما نعرفوش أنه التسوس هو يعدى به الأطفال، وتنتقل بكتيريا التسوس الأسنان إلى الأطفال عن طريق مشاركة الملاعق وأدوات الطعام وتقبيل الفم. وأثبتت الدراسات العلمية أن الأطفال لا يولدون ببكتيريا تسوس الأسنان في أفواههم، بل تنتقل إليهم من الوالدين أو المحيطين عبر اللعاب والسلوكيات الشائعة، حيث تعد مشاركة الملاعق وأدوات الطعام وتنظيف الهايات بالفم والتقبيل من أبرز الطرق التي تنقل البكتيريا المسببة للطفل إلى فم الطفل. ويتطلب لحماية أسنان الأطفال تجنب مشاركة الملاعق والأواني، مع الاهتمام بنظافة الفم والحد من السكريات لمنع تراكم هذه البكتيريا وتشكل البؤر التسوسية بين الأسنان. يعني بعض من السلوكيات الخاطئة التي قد يقوم بها كل من الآباء والأمهات أو حتى الأقارب هي تعتبر سلوكيات لا يجب أن يتم القيام بها، خصوصا في المرحلة الأولى من الطفولة. ومن تسوس الأسنان ننتقل إلى الفلفل الأسود. وأثبتت الدراسات أن الفلفل الأسود يعزز امتصاص المركب الكركمين بنسبة 2000%، وتعزز خواصه المضادة للالتهابات.

كذلك أثبتت الدراسة أن الأمومة تسرق ساعات النوم، حيث وجد أن بعد الولادة أكثر الأمهات تمر بتغيرات جسدية وهرمونية كبيرة، ومع الاستيقاظ المتكرر لإرضاع الطفل والعناية به يصبح النوم المتواصل صعب. وتشير الدراسات إلى أن الأمهات يحصلون على نوم أقل أو أكثر تقطع خلال الأشهر الأولى، مما قد يسبب الإرهاق وكذلك ضعف التركيز وتقلب المزاج. لذلك يحاول أو ينصح بمحاولة تعويض الراحة قدر الإمكان وطلب المساعدة لرعاية الطفل عند توفرها. والآن ننتقل إلى كل الأشخاص الذي لديهم يعني عادة بأنهم لا يشربوا المشروبات إلا ساخنة، وأنا طبعا واحدة من هؤلاء الأشخاص. ولكن خلونا نشوف الجانب السيء لهذه العادة التي من الممكن أن تكون فيها أضرار على صحتنا. حذر الأطباء والدراسات الطبية

المريء بأكثر من 3 مرات مقارنة بشربها دافئة، لذلك ينصح أو ينصح بترك المشروب ليبرد قليلا ثم نتناوله لحماية الفم والمريء. وهذه من المعلومات المهمة إن احنا نركز عليها ونحاول إن احنا نغير عاداتنا، خصوصا في شرب الشاي والقهوة، يعني ساخنة نخليها تبرد شوية، ما مش هيحصل شيء، وحنتعود على هذا الشيء أكيد مستمعينا الأعزاء.

مستمعينا الأعزاء، خلوني أذكركم بالموضوع النقاش لهذا اليوم. وفي البداية أكيد إحنا في هذا الشهر، وهو شهر أكتوبر، شهر التوعية بسرطان الثدي، حنقول أكيد إنه حنتحدث عن هذا الموضوع لهذا اليوم. هو قد يكون حساس عند الكثيرين، ولكن مهم جدا إن إحنا نتكلم عن هذا الموضوع. وحنتكلم اليوم إنه الكشف المبكر عن سرطان الثدي هو خطوة بسيطة من الممكن إنها يعني من خلال هذه الخطوة نصنع فرق كبير مستمعينا الأعزاء. وحنتكلم اليوم عن هذا الموضوع، عن الأعراض التي ممكن من خلالها إن إحنا يعني نشوف إنه هذه الأعراض ممكن إنها تكون سبب للإصابة بسرطان الثدي، وليش ضروري إن إحنا نقوم بهذا الكشف المبكر. في الكثير ممكن إنه يخاف من عمل الكشف أو الفحوصات، ولكن العمل الفحوصات المستمرة من الممكن زي ما قلت في البداية إنه تصنع فرق كبير جدا مستمعينا الأعزاء، وبتمنح كثير من النساء فرصة لاكتشاف أي مشكلة في وقت مبكر والتعامل معها بالشكل المناسب. إذن خلوكم معنا مستمعين الأعزاء، وحنطلع لفاصل إعلاني قصير ومن ثم نعود، ابقوا معنا.

0: ثقافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
3: اسمنت دار اليمن أساس

0: قوي لبناء مستدام.
1: ليست كل عملية جراحية تستدعي السفر. الجراحين المتميزين
2: أقرب إليك.
1: في مستشفى الرياض الدولي نجري العمليات الجراحية الدقيقة بأياد خبيرة وتقنيات متطورة وغرف عمليات مجهزة بأعلى معايير الأمان وحسب المعايير الطبية. مختصين واستشاريين من جراحات القلب إلى العمود الفقري. نحن هنا لأجلك. لا تقلق، فصحتك في أياد أمينة. مستشفى الرياض الدولية
2: بالقرب منك.
1: ورعاية لا تضاهى حتى تستعي صحتك وتقوم بالسلامة. تفضل بزيارتنا واحجز استشارتك. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
1: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
4: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
1: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
4: والحل الذكي لليوم وبكرة.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818. السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
6: بدافع للعود الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: 88.9
7: عندي ما دخل في البال
4: يقولوا عدن يا اف ام.

0: 88.9 فاصلة 9
1: يا حبيبي حيث ما
0: عاد الياس. 88.9

0: وعدنا لكم مجددا مستمعينا الأعزاء، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية FM، لمواصلة نقاش حديثنا عن الكشف المبكر عن سرطان الثدي. ويخلونا نستقبل معنا ضيفنا في المداخلة الهاتفية الدكتور جمال مشرع، المدير التنفيذي للمؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان، ونقول صباح الخير.
1: أهلا وسهلا حياك الله، صباح النور.
0: أهلا وسهلا فيك دكتور جمال، كيف حالك؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: الله يسعدك، ومشكورين أكيد على الجهود التي تقوم فيها للتوعية بسرطان الثدي.
1: شكرا أيضا على استضافتنا في هذا اليوم الجميل. كما عودناكم من بداية أكتوبر وقلنا إن عدن هي ستزين وردي بمناسبة الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي أكتوبر من كل عام.
0: طيب دكتور، عندما نقول الكشف المبكر عن سرطان الثدي ماذا نعني بالتحديد؟
1: طبعا كما هو معلوم انه طبعا هذه الفعاليه وهذه التظاهره هي تظاهره عالميه، وبلدنا احدى الدول التي يعني تقوم بهذا من اجل حث النساء باهميه الكشف المبكر عن سرطان الثدي، كون البيانات والاحصاءات تبين ان الاعداد في تزايد، وايضا كما هو معروف انه لكل 100 امرأة مصابة بالسرطان 33% أو 33 امرأة مصابة بسرطان الثدي. لهذا يعني منظمة الصحة العالمية على مستوى العالم حددوا أن يكون أكتوبر هو الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، حتى يعني نكتشف هذا المرض بشكل مبكر وتكون العلاج ناجح، وقد يصل إلى أكثر من 90% وأحيانا إلى 95% إذا اكتشف مبكرا، وهذا لن يتأتى إلا من خلال الكشف المبكر لسرطان الثدي. طبعا الكشف المبكر هو عبارة عن 3 أشياء. في شيء طبعا بالنسبة للكشف المبكر يكون للفرد نفسه، وفي أيضا للمجتمع، وأيضا بعد ذلك اللي هو ممكن يكون عن طريق مثلا أجهزة حديثة تتولى عملية الكشف المبكر. فنحن طبعا من خلال شهر أكتوبر نحاول أنه نوعي النساء في محافظة عدن وأيضا المحافظة المجاورة، حكم أن المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان هي تخدم الأربع المحافظات عدن ولحج وأبين والضالع، ولهذا فنحن نحرص في البداية على توعية النساء بأهمية الفحص الذاتي للثدي، نعلمهم كيف يعملوا الفحص الذاتي للثدي كل مرة بالشهر مرة على الأقل، بحيث أنه تكشف أي حاجات حديثة. وإذا مثلا بعد ذلك أنه أيضا من خلال تدريب القابلات اللي كان في بداية أكتوبر في أول من أكتوبر دربنا عدد 50 قابلة في محافظة عدن في المجمعات الصحية المختلفة، حتى يعني عن الفحص السرير للثدي، بحيث أنه كل امرأة تزور مثلا أقسام الصحة الإنجابية في المراكز الصحية تقوم الممرضات أو القابلات بعمل الفحص السرير للثدي، وإذا لاحظت أنه في أي اشتباه تحول هذه الحالات إلى مركز حياة كشف مبكر التابع للمؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان من أجل عمل الفحوصات الأكثر دقة للألتراساوند، وبعد ذلك للمامجرام، وكل خدماتنا في هذا المركز هي خدمات مجانية حتى نشجع النساء في الفحص المبكر.
0: جميل. طيب دكتور، أنت تكلمت عن الأعراض والعلامات، هل في علامات لازم تركز عليها النساء ويجب أن تراجع الطبيب دون تأجيل؟
1: طبعا كما هو معروف طبعا نحن للأسف عندنا ما عندنا ثقافة الاكتشاف المبكر، ولهذا متى يذهب الناس للمراكز الصحية إذا كان عنده مثلا ألم أو إذا كان عنده حمى، لكن للأسف طبعا سرطان الثدي هو تكون عبارة عن كتل موجودة في الثدي، لكن طبعا تكون غير مؤلمة، فلهذا يعني الكثير من النساء يتجاهلوا هذا الأمر ظنا منهم أن هذا الأمر عادي، لكن لا، بالعكس نحن نقول إذا ظهرت هذه علامة الكتل موجودة فعليها أن تتجه لأقرب مركز صحي من أجل الاكتشاف عن الكتل، وهل هي هذه كتل حميدة أو كتل يعني قد تحول إلى كتل سرطانية، مع العلم أن 80% من الكتل اللي موجودة في الثدي عبارة عن كتل حميدة، لكن من باب الاحتياط أنه لازم تكشف ونتأكد أن هذه عبارة عن كتل حميدة وليست كتل سرطانية. هذه واحدة من الأشياء. الأمر الثاني طبعا إذا في أي تغيير مثلا في شكل الثدي برضو لازم برضو لأنه من خلال الفحص والفحص الذاتي أنه المرأة تقف أمام المرأة مثلا في الحمام أو مثلا في غرفة النوم وتتأكد من مثلا الثديين بالضبط، شوف إذا في أي اختلاف موجود بينهم، هنا بعد ذلك تبدأ في عملية الفحص الذاتي الثاني وتتأكد إذا كان حست أي كتلة موجودة، هنا بعد ذلك تتجه إلى الطبيب المختص. إذا برضو في إخراجات مثلا موجودة أيضا من الحلمة، فأيضا هذه إذا كانت إما مثلا سائلية أو مثلا دموية أو مثلا قيح، أو يعني لازم برضو تتجه إلى الطبيبة وتخبرها بهذا الأمر. أحيانا برضو تغيير شكل الثدي يكون مثلا بشكل البرتقالة أو مثلا تكون الحلمة تكون مثلا إلى الداخل، هذه الأمور كلها أو حتى مثلا الكتلة موجودة مثلا تحت الأم هنا هذه الأمور كلها تستدعينا يعني إلى الطبيبة من أجل الفحص الثاني الأكتنبقاء الكراسان وبعد ذلك الماموغرام.
0: دكتور جمال، يعني نقدر نقول إنه الخوف من اكتشاف المرض هو يعد أحد أهم أسباب التأخير في الفحص؟
1: طبعا هذا لا شك، إنه طبعا نحن يعني حتى يعني للأسف طبعا أول ما نشوف مسألة كلمة سرطان الكل يخاف، لكن نحن برضو حاولنا إنه نعمل مثلا معنا جنب المؤسسة مركز الكشف الحياة للكشف المبكر، حتى مثلا نفسيا المريضة أو مثلا الزائرة اللي عندنا تحس إن الأمر سهل وإنه ما له علاقة بالسرطان، ونحن نقول إنه كل امرأة تذهب إلى الـ إلى الـ إلى المركز الحياة للكشف المبكر الواقع في كريتر أمام مؤسسة محلية المياه تأتي إلينا حتى لو كان ما عندها أي شيء، تجي نعمل لها فحص وهذه فحوصات مجانية من أجل أن نطمئن عليها. وكما قلنا إنه بالأخير كما هو شعارنا في هذا العام كونك بخير عائلتك بخير، فلهذا المرأة لما تكون بخير معناته أيضا عائلتها تكون أيضا بخير.
0: أكيد أنا أشيد جدا بجهودكم، وأنا عملت أكثر من مرة فحص عندكم في المؤسسة وكان التعامل جدا جدا لائق، وكذلك الموجودين كانوا يتعاملوا مع الجميع بكل أريحية. وأنا كمان أضم صوتي لصوتك إنه الكشف المبكر لسرطان الثدي هي خطوة كبيرة تصنع فرق كبير. دكتور جمال، رسالة أخيرة حابب إنك توجهها للمستمعين؟
1: طبعا نحب إنه نوجه برضو لأخواتنا، طبعا المرأة اللي نحن نبحث عنها تعمل الفحص من أجل نطمن عليها هي الأم، هي الزوجة، صحيح. هي الابنة، هي الأخت، فلهذا نحريصين على أنه هذا الجزء الغالي مننا أنه لازم يجي يتأكد ويطمئن حتى نطمئن نحن، فلهذا هذه رسالة لكل النساء طبعا أنها تأتي إلينا حتى لو ما كان عندها أي حاجة، فرصة مناسبة أنه خلال شهر أكتوبر ومع العلم من المؤسسة كل خدماتها في مركز الحياة خدمات مجانية، يعني ما يدفع الإنسان أي شيء، فقط يأتي يطمئن ونطمئن نحن أيضا أنها بخير. ولهذا لأنه الكشف المبكر هي بتكتشف الحاجات لا قدر الله في الأمور المبكرة ويكون العلاج ناجح، وأيضا بعد ذلك كمان برضو يعني نسبة الشفاء تكون كبيرة جدا، ولهذا الكشف المبكر مهم جدا. وخلال فرصة يعني فرصة يعني مناسبة أنه الكل يجي يفحص، وأيضا الكل يشجع مثلا أخواته وبناته وأمهاتهم لعملية عمل الكشف المبكر لما له من أهمية في التخفيف، وأيضا حتى نكون أيضا كعائلات تكون أيضا بخير ما دام أمنا أو أختنا أو زوجتنا أو ابنتنا تكون بخير.
0: أكيد أنا بشكرك دكتور جمال، شكرا لك، شكرا لجهودكم، بالتوفيق.
1: الله يحفظك، شكرا جزيلا، وشكرا على إذاعة عدنية أنها أتاحت لنا هذه الفرصة حتى نتخاطب مع أخواتنا وأمهاتنا في هذا اليوم الجميل وهذا اليوم الوردي الذي تزين به عدن.
0: شكرا لك، في أمان الله، بالتوفيق، شكرا لك.

0: مستمعينا الأعزاء، أكيد كل الشكر للجهود التي التي يقومون بها بالتوعية بالسرطان الثدي وبالتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وهذه الفحوصات اللازمة ضرورية جدا زي ما تحدث الدكتور جمال لصحتنا، صحة أمهاتنا، صحة أخواتنا. والموضوع زي ما قلنا هو موضوع يعني ممكن تكون خطوة بسيطة ولكنها تصنع فرق كبير. مستمعينا الأعزاء مشكورين أكيد على الجهود التي يقومون بها. خلونا نستقبل اتصال. ألو مرحبا. ألو صباح الخير.
1: ألو يا صباح النور.
0: يا صباح الورد، أهلا وسهلا فيك أم حمزة.
1: أهلا يا صباح الورد والخير عليك.
0: الله يسعدك، أهلا وسهلا.
1: وبداية أسبوع جميل إن شاء الله،
0: إن شاء الله
1: تكمل معنا للخميس
0: إن شاء الله بإذن الله.
1: بالنسبة لموضوعك اليوم ما شاء الله حلو، أني رحت يوم الخميس الخيمة الوردية اللي كانت في المول،
0: في عدن مول. أيوة
1: أيوة، يعني وبنتي راحت، بس ما أكذبش عليك أقسم بالله انني لما عملت الفحص من البدايه لما بداوا يجهزوني اجالي رعب عليا، برغم انه ما عنديش تاريخ عائلي بالسرطان. بس يعني اقنعت بنتي واقنعت نفسي مره بنعمل يا بنتي وما نخسرش حاجه.
0: صحيح.
1: بس سبحان الله كانت معامله فوق الممتازه، جدا جدا معامله حلوه. وفحصوني والحمد لله ايجابي،
0: الحمد لله.
1: واعطوني بعض حركات لما تقوم السمع كيف تعملي كيف تعرفي وكذا، حتى لو اني ما في بيش اني ما شاء الله اخرج عارفه ناس كثير، فنشرت هذا الشيء يعني يوم الجمعه لما خرجت اقول لهم يعني حتى لو ما بتروحوش تكشفوا، طيب لما تقوم الصبح نفس الطرق اللي عملوه اليوم.
0: كويس.
1: ايوه بدات انشرها عند المعارف صديقات والجيران، اقول لهم بتعملوا كذا بتشوفوا يعني اذا في ثدي اكبر من الاخر او في كتل او في كذا، يعني هم يفهمونك ما شاء الله عليهم.
0: ايوه انا والله رحت يعني مره وجربت بصدق، يعني اسلوبهم جدا راقي
1: جدا جدا، ويعني طمانينه كبيره اللي يعطوك. وصراحة عملت أنا وبنتي والحمد لله ما شاء الله، دخلت مرعوبة لكن خرجت ما شاء الله متفائلة ومتحمسة وكذا. نحن نشجع، أتمنى من كل واحدة تروح ما تدريش اليوم من بكرة إيش يحصل.
0: صحيح.
1: فنحن صحيح. لما نلحق المرض من بدايته نتفادى أشياء كثيرة.
0: أكيد أم حمزة.
1: فكل واحدة كل بنت كل أم معها بنت تخرج زي ما تروحي المول تتمشي وده، والله ما أخذتش مننا 10 دقائق الحكاية.
0: أيوة
1: أيوة. دخلنا وفحصنا بعد رحنا المول كملنا مشوارنا يعني.
0: أكيد أنا
1: أتمنى يعني لهم إن شاء الله التقدم، أتمنى
0: إن شاء الله
1: ربنا يبعد هذه الأمراض مننا إن شاء الله.
0: آمين.
1: بس كفحص دوري يكون مهم جدا.
0: أكيد أكيد أم حمزة.
1: وتحياتي لك يا إلي، أطرقك دائما للمواضيع المفيدة جدا.
0: تحياتي لك، تحياتنا لك. وفعلا يعني إحنا نحتاج إنه يكون في وعي كبير، يعني خطوة كويسة من أم حمزة إنها راحت. أنا يعني شيء كويس إنه كمان إحنا في العائلة، يعني أنا أذكر هذيك اليوم تم الاتفاق، يعني أنا وبنات خالاتي ورحنا وعملنا الفحص. وزي ما قالت أم حمزة ممكن يكون في خوف ممكن يكون في رعب، ولكن اكتشاف المرض في بدايته بتعطي فرص للشفاء كبيرة جدا. في كثير من النساء ممكن إنه ما عندهمش برضه إنه يكونوا يجهلوا بكثير من الأعراض التي ممكن إنها تكون إشارة أو مؤشر لوجود هذا المرض، ولكن قد ما يعرفوش. الفحص الدوري، جلوسكم مع المختصين، من الممكن إنه كمان يعطوكم مؤشرات تقدروا من خلالها إنكم تعرفوا هل هذه إشارة أو مؤشر لوجود المرض، مثل مثلا وجود كتل في الثدي، مثل تغير واضح في حجم أو شكل أحد الثديين، أو كذلك تغير في الحلمة أو دخول الحلمة إلى الداخل بشكل غير معتاد، إفرازات غير طبيعية من الحلمة، خصوصا إذا كانت هذه الإفرازات دموية، فهذه المؤشرات تستدعي من كل امرأة ومن كل فتاة إنها تذهب إلى الطبيب ومراجعة الطبيب. مثلا لو في تورم تحت في الإبط أو في منطقة الإبط، كمان أنتم لما حتروحوا علشان تجروا الفحص الدوري حيتم كذلك تعليمكم كيف أنتم تقدروا تفحصوا أنفسكم فحص ذاتي. أفكار كثيرة يعني من الأفكار الشائعة مستمعينا الأعزاء إنه سرطان الثدي مثلا قد لا يسبب ألم في مراحله المبكرة، وإنه في ناس ينتظروا مثلا وجود الألم علشان يروحوا يفحصوا، في حال مثلا إنهم ما فيش ألم أو ما وجدوش ألم فهم يقولوا إنه لا هم كويسين. ليس بالضرورة إنه يكون في ألم علشان أنت تكوني مصابة بالمرض، ولا تحكموا على الألم فقط في مثلا معرفتكم، ولكن المهم هو القيام بالفحص الدوري لسرطان الثدي علشان يعني الواحد يعني يكتشف إذا هو مصاب أو غير مصاب.

0: خلونا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا. أهلا وسهلا.
1: صباح الخير.
0: يا صباح الورد فتحي، كيف حالك؟
1: أحمد الله على كل حال. أنا أختي علي على طرحك لهذا الموضوع. إحنا صراحة في تعز هذه الفحوصات موجودة، لكن كمستوى الفتحي خاصة زوجتي يعني فحصت قبل السنوات، لكن أنا أعتمد على الفحص الذاتي التهمكي. يعني الفحص الذاتي تعلمه عدة خطوات كذا، الفحص الذاتي تتابع يعني تتابعها كإشارات معينة.
0: كويس.
1: يعني في الفحص الذاتي يعني علموها طرق وعدة أشياء تعتمد على هذه الأشياء. يعني مرة واحدة فحصت أعتقد في 2024 على ما أظن، وخلاص الآن معتمدة على الفحص الذاتي يعني، وعلم صديقاتها وأخواتها وكذا. لكن ماذا في النتيجة الأخرى ما بين الثاني الأربع سنوات تفحص، لكن معتمدة على الفحص الدوري، يعني تركيز على لون الحلمة، على
0: على تغير شكل الثدي.
1: أيوة معتمدة على هذا الشيء، حتى يعني تقفت كثير من أسرتها يعني على هذا الشيء وانتشرت هذا يعني في البيت.
0: كويس كويس انه ننقل المعلومة. انا رحت افحص، انا ممكن انقل المعلومة هذه لخواتي، انقل المعلومة لجاراتي لقريباتي.
1: حتى اليوم ان شاء الله في موضوعك اختينا الموضوعات تتداول حتى في منشور البرنامج اليوم لكذا، لابد ان بعض الاخوات يعني ما يكون في الرعب الزائد على اللزوم يعني. لانه بمجرد ما لانه قبل ما تفحص زوجتي يعني قبل مثلا مرة راحت الى مستشفى في تعال قل لها بعطيك فحص بالفحصة، قلت لي مرعوبة يعني كأنها اشتكي، قلت له أنا طبيعي عادي يعني ما فيش حاجة يعني افحصي وبعدين أنا طبيعي. بعد ما فحصت وعطوا هذه المعلومات واستمرت على ذلك يعني
0: كويس،
1: ما فيش حاجة يعني.
0: أكيد
1: أتمنى لك شفت المزيد من
0: التوفيق والنجاح. شكرا لك فتحي، شكرا لمشاركتك، وتحيتنا أكيد لزوجتك، وتحياتنا أكيد لكل النساء الواعيات. دائما احنا بنقول الوعي مهم جدا في اشياء كثيرة، الوعي في كل شيء، وكذلك الوعي الصحي مهم جدا ان احنا نكون واعيين صحيا.

وإحنا هنا بنوجه رسالة لكل مرأة، لكل أخت، لكل أم، لكل فتاة، لا تنتظري أن تشعري بألم حتى تهتمي بصحتك، ولا تنتظري أنه يكون في وقت مثالي عشان أنت تروحي تعملي الفحص الدوري. ممكن تقولي بكرة بعده بكرة بعده، ويلا وتجلسي تلغي الكثير من المواعيد، وما تخليش الخوف يكون سبب لعدم معرفة الحقيقة. الاهتمام بالفحص المبكر والكشف المبكر لسرطان الثدي لا يعني انك انت مصابة، والفحص هذا لا يعني انه في مرض، ولازم ان احنا ناخذ هذا الموضوع بجدية تامة. وحتى اذا كان في مرض واكتشفتي وجود مؤشرات كذلك، انت بحاجة الى العلاج المبكر، وأنت كمان بحاجة إلى الدعم النفسي. الكشف المبكر معناتها العلاج المبكر إن شاء الله. وليش إحنا قلنا إنها خطوة تصنع فرق؟ لأنه عند اكتشاف الأمراض في بدايتها تكون نتيجة الشفاء جدا عالية.

0: استقبل اتصال. ألو مرحبا.
1: ألو مرحبا.
2: ألو صباح الخيرات.
0: يا صباح الورد. أهلا وسهلا.
2: يبان الأخير يعني.
0: أهلا وسهلا وختامه مسك. تفضل معنا دقيقة.
2: يلا من أجل الخط يبعث لي التحية ليلة التحية للطاغن يبعثكم صحة والمساء لكن ونتصلين.
0: الله يسعدك. تفضل.
2: شوفي يا ست الكل، طالما أن العلم تطور وفي أجهزة حديثة ومتطورة يجب أن يكون فحص دوري يعني نتلافى هذه الأمراض الخطيرة، ويكون ويجب أن يكون هناك في توعية صحية للأسر بشكل عام بأن توعي الناس وتوفر الأجهزة هذه المتطورة الحديثة، ويكون فحص دوري إلزامي بالنسبة للفتيات في الجامعات في الثانوية في المرافق الحكومية، فحص دوري إلزامي. نحن المرض هذا بيتلاشى عندنا وما بيكونش موجود إن شاء الله بإذن الله على المدى البعيد
0: إن شاء الله بإذن الله. أهم شيء الوعي. شكرا لك. صديقنا أحمد، شكرا لمشاركتك. إذن مستمعينا الأعزاء، في نهاية حلقتنا لهذا اليوم رسالتنا اعرفي طبيعة جسمك، انتبهي لأي تغيير جديد، لا تأجليش استشارة الطبيب عند وجود شيء غير معتاد أو لاحظت وجود أي مؤشر، وتذكري دائما أن وجود الكتلة ليست ضرورة أنه يكون أنت مريضة بالسرطان، في كذلك الكتل هذه ممكن تكون حميدة، الألم ليس شرط لوجود مشكلة، والفحص الذاتي كمان لا يغني عن الطبيب، والفحوصات المناسبة أكيد تختلف من امرأة إلى أخرى حسب العمر. وفي النهاية بنقول لك أنه لازم أنت تكوني حريصة جدا على أنك تفحصي وتعمل إجراءات الفحوصات وزي ما قلنا. وفي
3: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
2: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر. تطمن على قلبك في مستشفى الريادة. حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولية. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
2: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
2: 02-368-633 أو 718-4-74.
4: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
4: الدراسات الإسلامية،
2: الشريعة والقانون،
4: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
4: الإدارة الصحية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
4: تقنية المعلومات IT،
2: نظم معلومات،
4: علوم الحاسوب.
2: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان، أو للتواصل عبر الأرقام التالية
4: 02-252-966 أو
2: 782-791-333 سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
4: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
5: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: عدنية اف ام تقدم مسلسل غير قابل للنشر مع محمد سلام.
1: عدنية اف ام لون جديد.
2: الحلقة الرابعة.
3: خلاص بقى يا استاذ صالح، هدي نفسك كده، ما حصلش حاجة. بعدين الراجل بصراحة يعني ما غلطش فيك.
4: هو يقدر يغلط؟ اقسم بالله كنت اديته على عيني قدام الناس.
3: يا ساتر عليك، انت صعيدي ولا ايه؟ انت صعيدي صح؟
4: ده عيل مستفز. بص عمال يرازف الرايح والجاي ازاي.
3: امال انت فاكر بيجي هنا ليه؟
4: عشان يشقط. ايه وازاي صاحب الكافيه سايبه يضايق الزباين كده؟
3: يا عم حد يقدر يقول لي حاجه؟ بعدين ما هم مبسوطين ومحدش اشتكى، احنا مالنا؟
4: ما هو يمكن مش قادرين يشتكوا، خايفين زيكم كده. الغريبه بقى هو ليه هنا بالذات؟
3: مكان حلو وقريب من فيلته، شغل مخك.
4: ما يقدر يروح مكان اجمد 100 مره من نيرفانا.
3: ومالها بقى نيرفانا يا استاذ صالح؟ ده انت بتقعد فيها اكتر ما بتقعد في بيتكم.
4: حصل.
3: اتفضل يا نسول.
4: لا شيله، هات لي قهوه
3: برضو.
4: نعمل ايه، ما ابن الباشا بتاعك فور لي دمي.
5: ايه ده، هي الدنيا زحمه كده ليه؟
6: يا ضيا يا ابني، شوف لنا ترابيزه نقعد فيها ولا نروح نقعد في مكان تاني.
4: عم اسماعيل تعال اتفضل هنا، انا هتصرف، تعال مكاني.
6: ابدا والله ما يحصل، عيب يا استاذ صالح، انت تقعد على راسنا.
4: شوف ترابيزه لعمك اسماعيل بسرعه، ده الراجل معاه ضيوف.
3: الله، دي القمر اللي كانت معاه الصبح. جاي لك يا عم اسماعيل، جاي لك وش الخير.
5: انا اول مره اشوف الكافيه مليان كده.
3: عشان الخميس بس موسم، ما تشغلش بالك، هتصرف لك في ترابيزه حالا. اطلب لكم ايه؟
5: عندكم ايه تاكل؟ احنا على لحم بطننا من الصبح.
3: كل اللي انت عايزه انت والقمر، سندوتشات وجبات مشروبات مشويات.
5: تاكل ايه يا فرح؟
7: اي حاجه، انا اصلا ماليش نفس.
5: يعني فرفشي كده يا بنتي وتبسطي، احنا جايين نتفسح. اتفقنا؟
7: اتفق.
8: انت لسه صاحي؟ ايه اللي مسهرك كده؟ الساعة داخلة على 3 الفجر.
9: بكلم موردين أجانب، الساعة 3 دي دلوقتي عندهم الظهر.
8: شغل ليل ونهار يا منصور، صحتك يا حبيبي.
9: أعمل إيه؟ ما أنا لو كنت مخلف راجل كان زمانه هو اللي قاعد يشتغل دلوقتي.
8: وهو من قلة الموظفين عندك؟ ما تخلي أي حد يعمل اللي بتعمله ده.
9: في حاجات ما ينفعش حتى الموظفين يعرفوها. ما سمعتيش عن حاجة اسمها أسرار شغل؟
8: طب كفاية كده، قوم ارتاح شوية بقى.
9: حاضر يا حبيبتي، هرد بس على الراجل ده واقوم على طول.
5: يا بنتي ارحميني بقى، انت هتفضلي تعيطي طول الليل كده؟ طب اعمل لك ايه يعني عشان تفرفشي وتنسي؟
7: معلش غصب عني، كل ما افتكر ان كنت خلاص هاخد فرصتي وحقق حلمي بيصعب عليا نفسي قوي.
5: احنا مش قلنا كل شيء اسمه نصيب؟ يا بنتي نصيبك لسه ما جاش، خلاص بقى، ولا عايزاني ازعل منك؟
7: لا الا زعلك انت يا راجل يا طيب. خلاص مش عايط والله.
5: ايوه كده، انسي بقى وعيشي اللحظه. يلا.
10: مساء الخير، ازيك يا اسماعيل؟
5: مساء الفل، اهلا يا هيثم بيه.
10: مش باين يعني بقالك فتره، مشغول في مسلسل جديد ولا ايه؟
5: ابدا والله، ده حتى الشغل مريح اليومين دول.
10: هو في حاجه؟
5: حاجة ايه بالظبط؟
10: اصل شايف الانسة بتعيط من بدري.
5: لا دي مشكلة بسيطة كده وتحلت خلاص.
10: مشكلة وهيثم الرفاعي موجود؟ ده اسمه كلام
5: يا استاذ هيثم. بسيطة، بقولك بسيطة والله، احنا شايلينك للكبيرة.
10: لا لا لا لا لا لا، ما ينفعش. قولي يا اسماعيل، الانسة مالها؟
5: كتر الف خيرك يا استاذ هيثم، ما تشغلش بالك. والله انا قلت لدية بلاش ترابيزة استاذ صالح بالذات، عيبني قوي من الراجل من مكانه. احنا متاسفين جدا يا حبيبي والله.
4: لا يا عم اسماعيل ولا هم، انا اصلا متعود اقعد على البار، تقريبا دي اول مره اقعد على ترابيزه. بعدين يعني انت معاك ضيوف، واضح ان هي اول مره تيجي هنا.
5: فعلا فرح اول مره تيجي هنا، بالمناسبه فرح بلدياتي من المنصوره.
4: ايه ده بجد؟ على فكره انا وعم اسماعيل من المنصوره برضه، منوره الدنيا يا فرح.
11: شكرا يا استاذ، ده نورك. هو كده كل اهل المنصوره طيبين وجدعان.
4: لا هو عم اسماعيل اطيب واجدع واحد فيها.
5: ده من ذوقك بس والله واصلك الطيب.
4: وفرح بقى قاعده فين في القاهره؟
5: لا والله ملهاش مكان في القاهره، ودي المشكله.
4: مشكلتي خير، قول لي يمكن اقدر اساعد.
5: الحكايه باختصار ان فرح دي مود الاعلانات، وكانت جاية من منصورة مخصوص عشان تصور اعلان النهاردة، بس يعني للأسف ما حصلتش نصيب يعني.
4: معلش تتعود ان شاء الله.
5: المهم يا سيدي الوقت عدى بسرعة، وطبعا مش هينفع تسافر لوحدها في وقت زي ده.
4: اكيد
5: ده غير انها مش هتلاقي عربيات اصلا، والقطارات كل موعدها الصبح، فقلنا نحجز في اي فندق ما نفعش، لان فرح معهاش بطاقة وضايعة منها،
7: فقلنا بقى نقعد هنا لحد الصبح.
4: طب دي بسيطة، انتوا عبال ما تخلصوا اكل براحتكم هكون انا اتصرفت في الموضوع ده.
7: متشكرين جدا يا استاذ، هنتعبك معانا والله.
4: مفيش تعب ولا حاجه، هي مكالمه تليفون مش اكتر. عن اذنكم
7: عم اسماعيل، هو الراجل ده هيعرف يعمل حاجه فعلا ولا بيقول اي كلام؟
5: لا صلاح محمود ده ما بيقولش اي كلام، انت ما تعرفيش الراجل ده، ده محترم وابن اصول، ده صحفي معروف وليه علاقات، اكيد هيتصرف، انا متاكد ان شاء الله.
12: أنا زعلان منك أوي أوي أوي يا اسماعيل.
5: ليه بس يا أستاذ هيثم؟ ربنا ما يجيب زعل.
12: أنا مش سألتك إيه مشكلة الأنسة؟
5: إحنا مش عايزين نتعب حضرتك يعني.
12: أنا سمعت كل حاجة وأنت بتتكلم مع الواد الصحفي ده.
5: أهو أستاذ صالح، ما هو هيتصرف خلاص.
12: صالح مين اللي هيتصرف وأنا موجود؟ أنت ناسي إن بابايا شريك في أكبر أوتيلات البلد؟
5: عارف طبعا، بس بصراحة يعني إحنا يعني مش قد فنادق الوالد خالص.
12: لا لا انت كده بتشتمني يا اسماعيل، الانسه فرح ضيفتي واقامتها على حسابي.
7: بس ده هيبقى كتير قوي عليك.
12: كتير على مين يا جميل؟ عرفها يا اسماعيل انا بقى مين.
5: استاذ هيثم الرفاعي ابن منصور بيه الرفاعي، من اكبر رجال الاعمال في البلد.
7: اهلا وسهلا، اتشرفني يا استاذ هيثم.
12: طيب يلا يا اسماعيل بقى عشان فرح تلحق ترتاح لها شويه.
5: والله يا ابني انا مش عارف اقول لك ايه، شكلنا هيبقى وحش قوي قدام استاذ صالح.
12: لا لا ده مش هيعرف يعمل حاجه خالص، وهيسيبكوا كده طول الليل، صدقني ده شغلته كلامه بس.
7: خلاص بقى يا عم اسماعيل، تعال نروح مع الاستاذ وخلاص، ده شكله طيب قوي.
12: استاذ ايه بقى؟ قولي لي يا اوسا، انت زي اختي برضو. ديا حساب الجماعه عندي.
13: تمام يا هيثم بيه. او شقطها اهو يا عم.
4: شايف وسامع كل حاجه.
13: بس عم اسماعيل ده على فكره شكله مش مظبوط، حادف شمال.
4: انت بتقول ايه؟ ده راجل محترم انا عارفه كويس.
13: امال ابن مرسود الدفاعي خدهم وراح بيهم على فين؟ بالعقل كده.
4: الله اعلم، ملناش دعوه.
13: على رايك يغور في داهيه، اخلصنا منه الليله دي، الله يروحنا يرجع.
12: بقول لكم يا جماعه، انا عندي اقتراح حلو، ايه رايكم بدل ما نروح وسط البلد في الوقت ده تباتي في شقتي هنا في زايد؟
5: ايه ده؟ وده ينفع؟ منصور بيه هيوافق؟
12: وايه دخل منصور بيه في الكلام ده يعني؟
5: هو حضرتك مش بتقول ان هي هتبات في البيت عندكم؟
12: لا مش في فيله العيله طبعا، يعني انا عندي شقه خاصه كده هنا مش بعيده يعني، فاضيه ومفروشه وفيها كل حاجه احسن من الاوتيل كمان. ها ايه رايكم؟
7: طبعا احسن، ده احنا قبل ما ننزل وسط البلد هناخد لنا ساعة على الأقل.
5: تمام، يبقى توكلنا على الله.
12: فضلوا يا جماعة. فضل يا فرح، هنا بقى هترتاحي أكتر من الأوتيل بكتير.
7: واضح طبعا، ما شاء الله، إيه ده؟ دي الشقة تحفة.
12: اعتبريها شقتك، خدي راحتك فيها على الآخر.
7: متشكرة جدا. عارف أنا أول حاجة هعملها أن أغير الهدوم اللي عليها من الصبح دي. هو أنا أغير فين؟
12: في أوضة النوم هنا على اليمين، فيها حمام خاص كمان عشان لو عايزة تاخدي شاور أو أي حاجة.
5: يلا بنتي خش ارتاح أنت، وإحنا هننزل بقى وهبقى أكلمك الصبح. ها
7: ماشي. عن إذنكو
5: يلا بينا أستاذ هيثم.
12: يلا فين؟
5: ننزل.
12: طبعا هننزل. قول لي يا إسماعيل، أنت عندك كم عيل دلوقتي؟
5: 4 بنات عبال ما تشوف ولادك كده.
12: 4 بنات، الله يقويك عليهم، أكيد مصاريفهم كتير.
5: بس ربنا بيرزق، مش يلا بينا بقى؟
12: ما تصبر يا إسماعيل، أنت مستعجل على إيه؟
5: أصلي شايف يعني إن قعدتنا ملهاش لازمة، وكمان عشان نسيب البنت المسكينة دي ترتاح.
12: ما هي هترتاح وأنا هرتاح، كلنا هنرتاح. امسك يا إسماعيل، خد دول.
5: إيه دول؟
12: دول حاجة بسيطة كده بس، 5000 جنيه.
5: أيوة بتوع إيه؟
12: رزقك ورزق بناتك، خد مد إيدك.
5: ودول مقابل إيه يا هيثم بيه؟
12: تقصد من الآخر يعني. تمام، أنا برضو ما بحبش كتر الكلام، الفلوس دي مقابل أنك هتاخدهم وتمشي بس كده، شفت سهلة إزاي؟
5: لا لا لا لا، واضح أنك ما تعرفنيش خالص، خد فلوسك يا بيه وعيب اللي بتعمله ده.
12: ما تبقاش فقري بقى، بص خليهم 10,000 جنيه مش خسارة فيك
5: كده يا هيثم بيه.
6: وانا اللي كنت بقول عليك راجل وجدع وابن اصول.
12: ابن اصول غصب عنك. اخلص بقى وخد الفلوس دي بقى وامشي من هنا. يلا بقى ما تعمليش فيها شريف.
6: يا فرح يا فرح يا بنتي تعالي ما تغيريش، هننزل من هنا.
12: انت بس اللي هتنزل يا اسماعيل، ويلا بقى عشان ما اعملهاش معاك.
6: تعملها مع مين يا هدى؟ انت فاكرها سايبه؟ انا هبلغ عنك الشرطه.
12: ضحكتني والله. وهتقول لهم ايه بقى؟ ايه ده ايه ده ايه ده، هو انتوا دخلتوا الشقه دي ازاي اصلا؟ ايه ده ايه ده ايه ده، انت سرقت فلوس؟ طلع الفلوس اللي سرقتها من الشقه يا حرامي.
6: ايه ده، هو في ناس بالشر ده؟ اعوذ بالله. يلا بنتي نمشي من بيت الشياطين ده.
12: قلت لك فرح مش هتنزل، كلامي واضح. يلا غور بقى.
7: اللي انت بتعمله ده، بتمد ايدك على واحد قد ابوك. قوم قوم يا عم اسماعيل، معلش هات ايدك.
6: انت بتضربني يا كلب يا سافل.
12: سيب يا اسماعيل، انت مش حمل بنيه.
6: فاكرني راجل كبير وهسيبك؟ هسيب لك البنت الغلبانه دي وهمشي. ده على جثتي.
12: انت اللي جبته لنفسك.
7: يا لهوي يا نهار اسود، اوعى كده سيبه هتخنقه. يا دي الليله السوداء.
6: اهربي اهربي انت يا فرح.
12: اسكت خالص.
7: اهرب ازاي بس واسيبه يموتك؟ يلا يلا هات ايدك يا عم اسماعيل. يلا يلا يلا نقوم.
12: ايه ده، انت ضربتي بيه؟
7: بالطفايه دي. يلا يلا يلا بسرعه قبل ما يقوم. يلا يا عم اسماعيل يلا
12: يلا.
14: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: لأنك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: ليست كل عملية جراحية تستدعي السفر. الجراحين المتميزين،
3: الجراحين المتميزين
2: أقرب إليك.
3: أقرب إليك.
2: في مستشفى الرياض الدولي،
3: في مستشفى الرياض الدولي
2: نجري العمليات الجراحية الدقيقة بأياد خبيرة وتقنيات متطورة،
3: وتقنيات متطورة
2: وغرف عمليات مجهزة بأعلى معايير الأمان وحسب المعايير الطبية، مختصين واستشاريين من جراحات القلب إلى العمود الفقري. نحن هنا لأجلك،
3: نحن هنا لأجلك.
2: لا تقلق، فصحتك في أياد أمينة. مستشفى الرياض الدولية،
3: مستشفى الرياض الدولية بالقرب منك،
2: بالقرب منك. ورعاية لا تضاهى حتى تستعي صحتك وتقوم بالسلامة. تفضل بزيارتنا،
3: تفضل بزيارتنا
2: واحجز استشارتك،
3: واحجز استشارتك.
2: للحجز والاستفسار 78211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مستشفى الريادة الدولي،
3: مستشفى الريادة الدولي.
2: الرعاية الكاملة،
3: الرعاية الكاملة.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك، ملاذك الوحيد.

0: السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: الآن
3: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
6: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
7: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له، إيش أفعل؟
8: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
9: أهلا أخي، كيف حالك؟
8: الحمد لله.
9: متى وصلت من السفر؟
8: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة. والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة. يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
9: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
8: يا أخي. الزواج
9: لا لا لا

0: هي شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
7: عدنية اف ام
6: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: انتشارك مضمون،
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء، لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزع لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
5: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عبر أثير إذاعتنا.
3: عبر أثير إذاعتنا.
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
7: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
3: خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4074.
8: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
9: عدنية اف ام تقدم برنامج قصة فكرة.
6: مع ياسر حارب.
1: عدنية FM، لون جديد.

امتد عصر النهضة في أوروبا من القرن الخامس عشر حتى السابع عشر تقريبا، وظهرت فيه ابتكارات علمية كثيرة، كان من أهمها تطور علم الفلك وانحسار التنجيم والخرافات اللي كانت تسيطر على العقل الأوروبي في ذلك الوقت. ومن رموز ذلك العصر كان نيكولاس كوبرنيكس وغاليليو غاليلي، العالمان الفلكيان اللي أثبتوا أن الأرض كروية وتدور حول الشمس. لكن جاء قبل هذان العظيمان بستمائة عام تقريبا عالم فلكي مسلم يدعى أبو الريحان البيروني، اللي بارع مش فقط في الفلك بل في الهندسة والفلسفة والصيدلة وغيرها من العلوم، خلته أحد أبرز علماء الحضارة العربية الإسلامية والتاريخ عموما. ولد أبو الريحان البيروني في العام 973 للميلاد في مدينة كاف التابعة لمنطقة خوارزم، وخوارزم كانت منطقة مهمة بحكم وضعها الجغرافي لاتصالها بالهند والصين ومملكة التتار وروسيا والمنطقة العربية، وقربها أيضا من طريق الحرير، فكانت ملتقى لتجارة الناس وثقافات مختلفة عربية وفارسية وتركية. لذلك ما كان غريب خروج علماء مهمين من هالمنطقة مثل البيروني والخوارزمي وابن سينا والجرجاني وغيرهم. وتمتد اليوم أراضي خوارزم في السابق بين أوزبكستان وكازاخستان. ما عندنا معلومات كافية عن نشأة البيروني الأولى، وغير معروف بالضبط أين استقى لقب البيروني، لكن في الأغلب أنها كلمة فارسية لمعنى الغريب. ليش غريب؟ لأنه غاب عن خوارزم لفترة طويلة ثم عاد إليها بعد أن كبر في السن، فصار عند أهلها غريبا. وفي عام 1975 كرمت حكومة أوزبكستان الرجل المجهول النشأة هذا، وأطلقت اسمه على المدينة مدينة كاف اللي ولد فيها وسمتها بيروني. ارتبط البيروني وهو في سن مبكرة بعالم الفلك والرياضيات أبو نصر منصور بن عراق، وهو من الأسرة اللي حكمت خوارزم، ولهذا صار حكام خوارزم رعاة البيروني. ومنذ بداياته اهتم البيروني بدراسة الفلك، العلوم الطبيعية والرياضيات والفلسفة اليونانية، وبدأ تظهر عليه علامات النبوغ في سن مبكرة. يقول البيروني في كتابه الصيدنة في الطب، بالنون مش الصيدلة، الصيدنة في الطب، عن الطريقة اللي تعلم بها اليونانية وعلم النباتات، يقول كان في رجل يوناني يزور خوارزم، فانتهز بيروني الفرصة هذه ليأتي له بالحبوب والبذور والثمار والنباتات وغيرها، وكان يسأله عنها علشان يعرف أسماءها باليونانية. ثم قام بيروني بكتابتها في ورقة وقام يحفظها. وفي سنة 17 من عمره قدر البيروني أن يحدد خط عرض مدينة كاث عن طريق حسابات فلكية خاصة بزوال الشمس، ثم طور مهاراته في رسم الخرائط الجغرافية، فحاز شهرة في مجال الفلك وهو ما يزال في 18 من عمره. تصير اضطرابات سياسية في منطقة خوارزم وتسقط أسرة آل عراق، فيطلع البيروني إلى منطقة تدعى غورغان في بلاد فارس، فيصبح في رعاية ملكها شمس المعالي اللي اشتهر باهتمامه بالآداب والفلك. وهنا تأتي الفرصة للبيروني لمقابلة أستاذه عالم الطب والفلك أبو سهل عيسى ابن يحيى المسيحي، اللي كان في الوقت نفسه أستاذ لابن سينا. ومن خلال أبو سهل طور البيروني معرفته بمنهج الاختبار والتجريب اللي كان يمارس بشكل واسع في النواحي الطبية. منهج التجريب هذا بشكل بسيط يقول أنه لكي نحصل على حقيقة علمية لابد من التجربة أولا. وانتقد البيروني الفيلسوف الكبير أرسطو بشكل واضح، لأن اعتمد في كثير من آرائه على أقوال العلماء اللي عاشوا قبله بدون أن يتساءل عن صحة آرائهم. لكن لاحقا اعتبر الأوروبيون روجر بيكن المؤسس للمنهج التجريبي، لأن الباحث روبرت بريفولد قال في عام 1919 في كتابه صناعة الإنسانية أو Making of Humanity، قال لم يكن روجر بيكن إلا رسولا من رسل العلم والمنهج الإسلامي التجريبي إلى أوروبا. لكن خلونا نوضح شيء، لا نبخس العلماء والفلاسفة في التاريخ حقهم في كشوفاتهم العلمية وأفكارهم الفلسفية لمجرد أن هناك شخص في مكان آخر في منطقة جغرافية أخرى قد سبقهم إليها، فهم سواء تأثروا به أم لا قدموا فكر للبشرية وعلم كان مهم جدا في تطور الحضارة. وما نقدر نقول بأن بيكن وغيره من العلماء سرقوا أفكار العرب، فالعرب يعني استفادوا من أفكار اليونان،
والأوروبيين استفادوا من علوم العرب، وهكذا هي الحضارة تمر بأطوار نمو واضمحلال لأنها طبيعة الحياة، فلنعطي كل ذي حق حقه. هل تعلم بأنك لما تبحث عن القبلة في تلفونك الذكي أن البيروني سبق في ذلك بمئات السنين رغم أنه ما كان عنده سمارت فون؟ البيروني اعتمد في تحديد اتجاه القبلة على معادلات رياضية ابتكرها بنفسه، لأنه فهم الفلك جيدا بالنسبة للي كان عنده من المعلومات في ذلك الوقت، وكانت مؤلفاته مرجعا لعلماء آخرين مثل نصير الدين الطوسي اللي كتب في علم المثلثات والجبر والهندسة، والعالم الفلكي غياث الدين الكاشي اللي قال بأن مدارات القمر وعطارد بيضاوية، وهو ما أثبته العالم الألماني العظيم طبعا كيبلر لاحقا في قوانينه الشهيرة، ولكن بتفصيل أدق وأكثر من الكاشي. البيروني بحث أيضا في مسألة دوران الأرض حول محورها قبل غاليليو بستة قرون، وبرز إنجاز البيروني الأهم في علم الفلك في كتابين مهمين. الأول هو كتاب القانون المسعودي في الهيئة والنجوم، وسماها المسعودي لأنه أهداه للسلطان مسعود الغزنوي، وكتاب التفهيم لأوائل صناعة التنجيم. وجمع البيروني في هذين الكتابين أغلب بحوثه الفلكية، نظريات الفلكية اللي وضعها حتى علماء الفلك الآخرين في الهند واليونان، وحتى علماء الفلك المعاصرين له. وفي عام 1934 نشر الأسكتلندي وأستاذ العلوم الطبيعية رامزي رايت النص العربي لكتاب التفهيم مع ترجمة إنجليزية في لندن. يذكر المؤرخ ياقوت الحموي حكاية طريفة عن أن البيروني أنقذ رجلا من الموت بسبب معرفته بالفلك والجغرافيا، فقد كان البيروني تحت رعاية أبو العباس مأمون خوارزم شاه، وفي مرة دخل على السلطان رجل كان في زيارة من منطقة بعيدة فيما وراء البحر يعني في القطب الشمالي، فادعى الرجل أن النهار هناك في القطب الشمالي يستمر لأشهر ثم يختفي ليستمر الليل لأشهر أخرى. السلطان ما صدقه واتهمه بالكفر والإلحاد، تصوروا. وهنا تدخل البيروني وذكر السلطان بالآية الكريمة: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. وقدر البيروني بجهوده العلمية اللي حسب من خلالها خطوط الطول والعرض وحسب دوران الأرض أن يعرف بأن الشمس تظهر في القطب الشمالي لعدة أشهر وتغيب لأشهر أخرى كما قال الرجل. كل هذا سواه حتى دون أن يزور تلك المنطقة من العالم. توصل البيروني من خلال رصده المستمر لظاهرتي الكسوف والخسوف إلى نتيجة مفادها أن الشمس أكبر من الأرض وأكبر من القمر، وأيضا رسم خرائط فلكية على أصول صحيحة نقلها عنه فيما بعد علماء أوروبيون في القرن السابع عشر. المستشرق الإيطالي كارلو ألفونسو نالينو في كتابه علم الفلك تاريخه عند العرب في القرون الوسطى، هذا عنوان الكتاب، تحدث عن أن البيروني كان من العلماء الأوائل اللي اعتمدوا على الجبر وحساب المثلثات في حل مشاكل كبيرة في علم الفلك، واستطاع تحقيق منجز علمي مهم وهو إيجاد مقدار نصف قطر الأرض، وقال إن نصف قطر الأرض يبلغ 6339.6 كيلومتر، واليوم نعرف أن نصف قطر الأرض هو 6371 كيلومتر، يعني خطأ البيروني كان بمقدار 32 كيلومتر فقط، تصوروا. لكن الأغرب من هذا ما قاله في كتابه المسعودي لما حسب مساحة الأرض وقرأ عند يعني علماء قبله بأن هناك بحر خالي ممتد من سواحل أفريقيا إلى سواحل آسيا، وقال بأن هالفكرة غير صحيحة، واعتقد بأن نفس القوة اللي أنشأت اليابسة على خمسي الأرض يجب أن يكون لها أثر أيضا على الأخماس الثلاثة المتبقية، بمعنى أن هناك يابسة في وسط ذلك البحر الكبير. تلك اليابسة تعرف اليوم بأمريكا، حيث قال البيروني: لا يوجد شيء يمنع وجود بلدان مأهولة. كما برع البيروني في علم الصيدلة اللي استهواه وهو ما زال صبيا صغيرا، منذ أن كان يجلس للرجل اليوناني اللي كان يأتيه لزيارة خوارزم ويسأله عن أسماء النباتات ليعرف اسمها باليونانية.
البيروني كانت له مساهمات أخرى في الصيدلة، مش فقط في تأثيرات العقاقير والنباتات، وإنما أيضا مساهمته في وضع أسس لعلم الصيدلة والتعريف به. في كتابه الصيدنة في الطب اللي ألفه في أواخر حياته، استخدم معرفته بلغات مختلفة لكي يجمع آراء 250 طبيب وصيدلي اعتمد عليهم كمراجع، وتحدث عن أن الصيدنة أو الصيدلة طبعا أصبحت منفصلة عن الطب كعلم مستقل مثل انفصال المنطق عن الفلسفة. وناقش كلمة سيدلاني بالسين أو صيدلي اليوم يعني، وفسرها بأنها مشتقة من الكلمة الهندية شاندال، وهي ترجمة لخشب الصندل الهندي. وعرف مهنة الصيدلاني بقوله: وهو المحترف بجمع الأدوية على أحمد صورها واختيار الأجود من أنواعها مفردة ومركبة على أفضل التراكيب التي خلدها مبرزو أهل الطب، وهذه هي أولى مراتب صناعة الطب. في كتابه الصيدنة في علم الطب تكلم البيروني عن أن الصيدلي الحقيقي لابد أن يمر بثلاث مراحل. الأولى هي أن يتعلم علم العقاقير بدراسة المعلومات الدوائية، والثانية أن يتعلم العلوم الأخرى المساعدة مثل الكيمياء والمنطق والفلسفة. وهذا شيء جميل أن الواحد يأخذ منطق وفلسفة على أساس يحسب الأمور ويوزنها بعقلانية في أي تخصص، وأيضا كيف تعمل العقاقير في داخل الجسد. أما الثالثة هي أن يمارس الصيدلة كي تصبح لديه خبرة عملية كافية. الأوروبيون ترجموا كتاب الصيدلة في الطب وكان مرجعا علميا لزمن طويل. الطبيب الألماني المستشرق ماكس مايرهوف اللي عاش في القاهرة فترة ترجم الكتاب في عام 1932 وقال في تقديمه: لم أرى أطروحة في الصيدلة تنتقد الأعمال السابقة عليها مثل هذا الكتاب. وقال كريموف اللي ترجمه إلى الروسية: هو أثمن عمل تاريخي في علم العقاقير كتب في العصور الوسطى في الشرق، ويمنح خيالنا صورة كاملة حول الأدوية المستخدمة في تلك الفترة. ترك البيروني أكثر من مؤلف في علوم مختلفة، وكانت نظرياته وآراءه جسر للمعرفة بين الحضارة العربية والغربية اللي بدأت في عصر النهضة. وفي كتابه الحضارة العربية يتحدث الكاتب جاك رسلر عن البيروني قائلا: طوال 1000 سنة حالكة الظلمة في تاريخ العصور الوسطى كان يشع عبر العالم الإسلامي اسم العالم أبي الريحان البيروني اللي قدر له أن يبلغ شهرة واسعة. وقد ترك البيروني الفيلسوف والمؤرخ والجغرافي والرياضي والفيزيقي واللغوي والشاعر في هذه الميادين المختلفة مؤلفات مهمة جعلت منه ليوناردو دافنشي العالم الإسلامي.

0: للوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت. صوت وصورة في كل مكان. عدنية اف ام، لون جديد.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب. إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب لدينا نخبة استشاري القسطرة وجراحة القلب، العظام عمليات دقيقة بتقنيات حديثة، الأطفال رعاية تبدأ من أول صرخة، النساء والولادة أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة، المختبرات نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية،
2: سبب شفاؤك،
3: سبب شفاؤك
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية،
2: الرعاية الكاملة،
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات.

0: مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية. فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
2: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر، وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له، إيش أفعل؟
3: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
4: أهلين أخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا، ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته، ويسبب مضاعفات خطيرة، ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم، ويزيد من عزلة المرأة، ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
3: يا أخي. الزواج
4: لا لا لا

0: شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك؟ ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكن.
4: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائماً أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-99-99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

0: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
5: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: آدنية اف ام تقدم البرنامج الديني فقه الوصية مع الشيخ سليمان الجاسر.
1: آدنية اف ام لون جديد.
2: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين.
3: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامج فقه الوصية مع ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ سليمان بن جاسر الجاسر، رئيس مجلس إدارة مركز واقف وعضو اللجنة الشرعية بالوقف الصحي بوزارة الصحة والمستشار بالهيئة العامة للأوقاف. حياكم الله فضيلة الشيخ.
1: وحياكم الله أخي الشيخ حسان.
0: شيخنا أحسن الله إليكم، نستكمل في هذه الحلقة أيضا استعراض بعض الأسئلة المتعلقة بالوصية. الآن من الأمور التي تحدث في مجتمعنا هي المسارعة إلى تصفية التركة بعد وفاة الميت. فالآن عندنا الوصية وعندنا التركة وعندنا الديون، ما الذي يبدأ به، ما الذي يختتم به في هذه الأمور الثلاثة؟
1: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أولا أشكر الله عز وجل على سؤالك لهذا الموضوع، ثم أشكرك أخي الشيخ حسان لما أتيت به من مرض من أمراض المجتمع اليوم. عندنا أحكام شرعية لا بد أن يعرفها كل مسلم ومسلمة، مات ميت الواجب علينا حقيقة في بلوغي وفاة فلان الدعاء له بأن الله تعالى يثبته بقول الثابت، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن أمر الثاني بعد الدعاء له أن نصبر على قضاء الله وقدره، ثم أن نسارع بتجهيزه للصلاة عليه وثم دفنه. ثم يأتي أمر رابع حينما أتأمل قول الله عز وجل: من بعد وصية يوصي بها أو دين. قال علي رضي الله تعالى عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية. من الأخطاء في المجتمع اليوم أنهم يقدمون التركة قبل الوصية، ومنهم من يقدم الوصية قبل الدين، لا بد أن نعرفها جيدا. ومن ذلك الأمر الرابع، قلنا ندعو للميت، نصبر على هذه المصيبة لنؤتى هذه الثمرة التي قال عنها ربنا عز وجل: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فإذا مات الميت وسارعنا بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه، نأتي للأمر الرابع وهو حصر ماله. وسبق أن أخذنا في حلقات ماضية أن كلما كانت الوصية محددة كلما كانت أسرع للتنفيذ. فأنا سأحصر المال، والمال على قسمين أو ثلاث: قسم نقدي وهو على خمسة أنواع، ما كان في خزنة الميت، قد يكون مبالغ مالية، قد يكون أوراق ذات أهمية، قد يكون صكوك، قد يكون شيكات أو غير ذلك. والقسم الثاني ما أقرضه الميت لقريبه، لزوجته، لابنه، لابنته، لعمه، لخاله، أقرضه لقريب. القسم الثالث ما أقرضه لبعيد، أخ من إخوانه، أي الزملاء، الأصحاب، الجيران، المحبين، هؤلاء كلهم قد أقرضهم، نسميه أقرضه لبعيد، هذه من مواله. الرابع ما كان له من حق في تركة أمه أو أبيه
0: وغيره من المورثين
1: لكني كما ذكرت لك يا أخي، قد يكون بعض الناس له 10 سنوات، 20-30 سنة، مات الوالد أو مات الوالدة وإلى الآن ما قسمت،
0: صحيح،
1: بل ما بينت لمن، ما زالت باسم أحد الإخوة الوكيل. الأمر الخامس ما كان في حساباته البنكية والبنوك، ما اسم البنك، ما رقم فرعه، ما اسم الفرع، ما نوع الحساب، جاري ولا استثماري، الحساب فتح باسم من، اسم فرد ولا مؤسسة ولا شركة، أو يكون هذا الحساب ليس له، قد أنه يخص تركة والده، أو يخص وصية والده، أو يخص وقف والده. لا بد أن تبين. فأنا أقول من الأملاك التي يملكها الميت الخامس ما كان في الحسابات البنكية، فلا بد أن يبين ما له وما له ولغيره كمشتركا. ثم ننتقل بعد ذلك يا أخي الفاضل إلى حصر الديون التي لله عز وجل، فمنها الحج. ما حج؟ نبادر تذكير ذريتي وورثتي أن يحج عنه. ما وجدنا حج حج عنده مال يؤخذ من ماله فيحج عنه حج نيابة. تبين أن هذا الميت عليه 5 أيام من الصيام ما صامها، يظن أن الله تعالى سيمهله بنقول أن يمد الله في عمره، لكن مات وعليه صيام. ما العمل؟ ليس إطعام. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نوزع 5 أيام بين الإخوة والأخوات. ثالثا ما يتعلق بالزكاة، هل هذا الميت زكى هذا العام وقد حال عليه الحول أم لا قبل أن نقسم التركة؟ ثم ننتقل وفقك الله إلى الديون التي ثم الأمر الرابع الكفارات. فقد يكون عليه كم من مرة نحلف يا أخي حسن ولا نكفر كفارة يمين، أو يكون علينا نذر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيع ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. ننتقل الأمر الأخير وفقك الله تعالى للديون التي للخلق. أفراد، كم مقدار الدين؟ ما اسم صاحبه؟ ما عنوانه؟ ما جواله؟ كم المبلغ؟ هل هناك سند موجود؟ ثم ننتقل وفقك الله للأمر الآخر، ما كان للمؤسسات؟ ثالثا ما كان للشركات؟ شركة ماء، شركة مياه، شركة اتصالات، كهرباء، وغيره من شركة غاز، وغيره من الشركات التي كتبت أقول مبالغ مالية علي أنا سأريح الميت في قبره. الأمر الرابع والأخير فيما يتعلق التي للخلق، ما يتعلق بالدوائر الحكومية. قد يكون الإنسان أخذ قرضا من بنك التسريف أو من قبل صندوق التنمية العقاري، أو عليه مخالفات يراجع فيها، فإن لم يراجع فيها لتسقط، وهكذا. ننتقل الأمر الرابع، نعيدها، نحصر المال نقديه وعينيه، والعيني كما قلنا من الأملاك، قد تكون أراضي، مزارع، مصانع، محافظ، قد يكون حفظكم الله ما يتعلق بأسهم وغيرها، قد يكون وفقك الله سيارات، قد يكون ذهب، مجوهرات، كلها قد تكون عند الميت أشياء ثمينة. فنقول نحصل المال بأنواعه نقديه وعينيه وأثاث، بعد ذلك نحصر الديون التي لله ومنها الزكاة، الصيام، الحج، الكفارات. الأمر الآخر ما كان للخلق من أفراد، مؤسسات، شركات، دوائر حكومية، بعد ذلك نقول نسدد الديون إن وجدت. ثم ننتقل نسأل هل هذا الميت الذي مات هل
0: له وصية؟
1: له وصية أم لا؟ فإن لم يكن له وصية ولا أوقف يحسن عليه، فكل ماله ورثه. وذاك ما أجمل أن نرى من الأسر النبيلة الوفية لما مات الأب وماتت الأم وما كتبوا وصية، ما أوصوا بمال، ما أوقفوا في أثناء حياتهم، أن نحسن عليهم من أموالهم التي صارت لنا الآن كملكية في هذا، أن نجعل لهم سهما في التركة لننفعهم بهذا. والقصص كثيرة يا شيخ حسان مرت علي من الأوفياء، فإذا هو يبني جامعا لوالديه، وآخر حقيقة يكون من حاله بأن يتصدق بحفر آبار، بطباعة كتب ومصاحف، وقف لفلانة أو وقف لفلان. هذه مشاهد، وهم بذلك أسوة ما عمله سعد بن عبادة رضي الله عنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمه ماتت، قال يا رسول الله إن أم سعد ماتت، فأي الصدقة أعظم أجرا؟ قال عليك بالماء. فقام فحفر بينهم فقال هذه لأم سعد، وانت ذهب لصلاة التراويح أو للمسجد أو للسوق خذ كرتون ماء، لعل الله تعالى أن يسقي والديك، أن يفسح لهم في قبورهم، أن ينول لهم فيها بما عملت من هذا العمل الصالح. وأخيرا نقول أخي الفاضل بعد تنفيذ الوصية إن وجدت ننتقل لتصفية التركة، وأدعو كل من أراد أن يصفي تركة أن يتق الله عز وجل فلا يبدأ بها إلا بالآخر، وليحرص على مسألة أنه إن كان مالا نقديا في حساب الميت فليؤخر لا يوزع، فقد نحتاج إلى تنفيذ الوصية أو نحتاجه إلى الموازنة بين أنصبة الوارثين، لأن هذا المال نقدي تستطيع بخلاف الأسهم بخلاف العقار في مثل هذا الأمر. ولعله إن تيسر هناك حديثا عن التركات وتصفيتها في لقاء آخر بإذن الله عز وجل.
0: شكر الله لكم فضيلة الشيخ،
1: وأنا أشكرك يا شيخ حسان على حسن أقول حصر احتياجات المجتمع من مسائل في الوصية. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا.
0: ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين.
3: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. آدمية FM.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية FM على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية FM، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: حصرت أغلبنا الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك في مستشفى الرياضة. حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس، ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب. إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
1: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
2: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء
1: يا بابا؟
3: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
2: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا، خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حده.
1: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
2: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
4: الابتزاز الالكتروني جريمه، وصمت الضحيه يزيد من المشكله. واجه ولا تسكت، الاسره سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحيه بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
5: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77-468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة ننقل لكم الصوت كما هو.
1: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام،
0: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدن اف ام 88.9 عدنية اف ام، لون جديد.

حياكم الله مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم استراحة الظهيرة. سأكون معكم من وراء المايك أنا عليا محمد.

حلقة جديدة نطل فيها عليكم مستمعينا الأعزاء، تحية لكل مستمعينا عبر الأثير، وكذلك تحية لكل متابعينا على صفحتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. حلقة جديدة نلتقي فيها في بداية الأسبوع مستمعينا الأعزاء، فأهلا وسهلا بكم مجددا.

الأعزاء مستمعينا في كل مكان، اليوم موضوعنا موضوع بسيط حابين إن إحنا نتناقش فيه، وحابين إن إحنا نشوف وجهة نظرنا المختلفة في هذا الموضوع. هذا الموضوع اللي حنتكلم عليه تقريبا إحنا قد شفناه من قبل، ممكن في زيارات أو حتى في بيوت إحنا كنا مثلا فيها ضيوف. في بعض الأحيان في بعض الأشخاص بيكون عندهم قوانين موجودة في هذا المنزل، هذه القوانين طبعا قوانين بيمشوا عليها أفراد الأسرة في هذا المنزل. ولكن سؤالنا المطروح لهذا اليوم، هل كل قانون بيضعه صاحب البيت يصبح الضيف ملتزم به؟ أنت كضيف إذا في قانون طرح عليك من أصحاب المنزل، هل يجب عليك أن تقبل هذا القانون، أو أنه بتشوف فرض بعض القوانين على الضيوف مصدر إزعاج؟ وحنتكلم في الحلقة عن كثير من القوانين التي ممكن أن احنا نلاقيها في كثير من البيوت. خلونا نعطي مثال فقط على موضوع مثلا التدخين. في بيوت بيعطي قانون إنه إحنا ممنوع عندنا التدخين، ممنوع عندنا تدخين الشيشة، ممنوع عندنا تدخين السجارة. فهل أنت كضيف يجب أن تلتزم بهذه أو القوانين، أو إنه هذه القوانين ممكن تمثل أو تشكل لك إزعاج وممكن أنت تأخذ فيها موقف؟ خلونا نشوف آراءكم مستمعينا الأعزاء في هذا الموضوع. وأكيد يعني القوانين هي عديدة كثيرة، وشيكم كمان تذكروا لي هل مرة مثلا رحتم منزل وكان فيها قانون، إيش القانون الذي يقبل على الضيوف ويلزم على الضيوف، وإيش القانون اللي بتشوفوه من أنه مش صح يتم إلزام الضيف بهذه القوانين؟ خلونا نستقبل أول اتصال، نقول ألو مرحبا. ألو مساء الخير.

0: ألو مرحبا،
1: أنت معينا ولا لا؟
0: يا حية
1: يا مساء الخيرات.
0: مساء الورد.
1: يا ميت أهلين سهلين
0: ومرحبتين
1: ومرحبتين كمان.
0: أهلا وسهلا،
1: يضعف لك الصحة والمصاري.
0: أهلا وسهلا وإن شاء الله جميعا يا رب.
1: إيه وطاقمنا كمان حبايبنا
0: أكيد، وكل من يسمعنا أكيد،
1: والمستمعين كمان
0: أكيد.
1: ما بدنا ننسى حدا.
0: صح.
1: شوفي يا ستكو، كيف صحتك أول؟
0: الحمد لله.
1: شوفي يا ستكو، الموضوع حلو ورائع جدا.
0: تفضل نسمعك.
1: شوفي أول حاجة، هذه خصوصية. الواحد حر في بيته يصلح اللي يشتي.
0: أوكي.
1: إذا أنا أرغب أروح عنده وعارف إنه في قوانين حقه موجودة عنده، أنا ممكن ما أروح إذا ما عجبناش حاجة معينة. لكن أنا أفرض عليك يا زائر إنه هذا جحاف في حقي، ما لي حق أنا.
0: يعني أنت بتشوف إنه صاحب البيت له الحق يطرح قوانينه، وأنت لك الحق بالقبول أو بالرفض.
1: أنا ما عجبناش حاجة ما بروحش. لكن أنا أجي وأفرض حاجة معينة ما صح، هذه حريته الشخصية وبيته. لكن أنا مثلا في بعضهم ما يرغبش بوجود الجهال في البيت.
0: أيوة.
1: ما عندهش جهال، ما يرغبش بوجود الجهال. مثلا أنت بتجي تشرب سيجارة، عنده ممنوع ما يشيش حد يشرب سيجارة، فهذه حرية خاصة. هو هكذا نظامه وعايش فيه وما حد يفرض على أحد. بس أنا ما تقدر تفرض علي لأنه أنا ما بعجيش. لكن إذا أجيت لعنده أحترم قوانينه، أحترمها.
0: طيب إيش رأيك باللي مثلا يقول للشخص هذا أيوة أصلا أنت ما تشتيناش نجي بيتك؟
1: أكيد.
0: فأنت طارح ويبدأوا يأخذوا منه موقف.
1: أعطينا مكان حرية. أعطينا مكان هناك يا أخي، رح استمتع في ركن الغرفة، في غرفة استقبال تكون عام. إذا كنت أنت رجل طيب بيكون في غرفة تستمتع بها. أنا طالما طلبت هذا كضيف عندي، إذن بوفر له الظروف اللي تريحه هو، بوصل له يشرب سيجارة، بعمل له تهوية، بعمل له كذا، بعمل له بتحمل جهاله، بتحمل كذا. إذا كان هكذا أنا يعني على الرحب والسعة. إذا كنت أنت بتفرض إلزامي لا أجيب جهال ولا بتخلينا أدخل ولا بتخلينا أستمتع، إذا ما أجيش أنا عندك نهائيا معناته أنت مش مرغوب فيني. لكن إذا المكان المجال مفتوح، يعني أنا بعزم ضيف، يعني أموره خاصة به، يعني تركيبته مش نفس تركيبتي. مثلا يشتي استمتع، يشتي طالما أنا أحبه بتحمل. وإذا هو ما يحبناش بيفرض علي وما بعرفش.
0: طيب أنا بشكرك، شكرا لك، وحنشوف باقي الآراء في هذا الموضوع صديقنا أحمد. إلى اللقاء، مع السلامة. إذن مستمعين الأعزاء، طبعا الموضوع هذا بيختلف وجهات النظر فيه من شخص إلى آخر. في ناس بيقولوا إنه حتى وإن كان في بعض القوانين الصارمة في المنزل، لكن إنه يجب إنه في بعض الأحيان احتراما للضيف أو احتراما للأشخاص هؤلاء، إنه ممكن القوانين هذه ما تلزمش لهم إلزامي، فهم أصلا بيجوا زيارة مثلا بسيطة ويروحوا. خلونا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا.
2: ألو مرحبا، مساء الخير.
0: يا مساء الورد، أهلا وسهلا.
2: يسعد مساك عليا ومساء الخير للجميع والمتصلين والمتواصلين لهم. ألف ألف ألف تحية، ولك كمان ألف تحية.
0: الله يسعدك، يسعد مساك بكل خير.
2: يعطيك العافية ومساء الخير كمان أحمد، أول متصل دائما ما شاء الله عليك.
0: أكيد أكيد، دائما هو المبادر بالمشاركة الأولى،
2: والمتبقين كمان لهم كل التحية أكيد. اللي بيتصلوا بعدي واللي يسمعونا كمان
0: أكيد. أستاذ أمرك، كيف تشوفي للموضوع؟
2: شوفي أنا بقول لك حاجة، هو يعتمد على على على نوعية الشخص، وعي الأسرة نفسها، وقول يعني الضيف والمضيف. الضيف والمضيف، يعني أنا مثلا كمان لي قوانين فعلا في بيتي، يعني توقيت نومي، استضافتي للناس، متى أنا بشغل الموسيقى لو أقعد عندي بعض صديقات يحبوها، مش بشغل التلفزيون، الكلام، نوعية الجلسة، كل ذي الأمور، حتى نوعية المشروبات والأكل اللي بنقدمها. طيب لكن أنا أقول لك إنه أنت كإنسان لك قوانين في البيت، تستقبل ضيوف، لابد من السرعة اللي أنت بتجيبهم لعندك، وكيفية يعني هل هذا كبير بالسن ما يحبش كذا كذا كذا، مثلا زي ما قلت الدخان ما يحبش. يعني مثلا أنا عرفت معي صديقة الله يحفظها وتحية لها، إنسانة ملتزمة، لو أنت شغلنا شوية موسيقى ما تحبش. يعني اضطر اعمل لها 1000 حساب واحترمها, ونحن اللي مشنا يعني صديقاتها وكذا نعمل لها حساب, فنضطر دائما لما تجي ونكون بجلسات نعمل لها يعني نعمل لها 1000 حساب واحترام وعادي, وهي ما بتنقص ولا بتزيد شيء هذه الاشياء اللي نحن نعملها مثلا بجلساتنا او او صحيح. فرحتنا او شيء تعملك صحيح. نحترم ذوقها, فهمتي كيف؟ لقينا بأنه مثلا حتى الكلام والصوت العالي وكذا لما تجي مثلا دي اختها الكبيره ولا امها انت انا عجوزه كبيره تتم برضه نعمل حساب زي ما ذكر احمد الاطفال وما اطفال برضه ما نتضايقش, لان انا بعزم هذا الشخص او بيزورني انا عامله حتى لو عندي 100 قانون في بيتي بعمل حساب مثلا بلفلف الاشياء اللي تكون غاليه ومعي مثلا زينات او اشياء عشان اني بغفل غرفه نومي اللي فيها مثلا
0: الاشياء أيوة.
2: اشياء بيكسروها الاطفال يعني بعمل حساب لهذا الشخص اني عز عليه بستقبله لان ببعد شويه يعني بمشي بعد قوانين او بمشيها هذا اليوم هو اللي يوم بيزوروني فيه
0: أيوة.
2: فلابد انه اني اكون صارمه يعني اقصد مش صارمه في قوانين انه لابد انه خلاص قران لا هذه اشياء انت روتين او او او او شيء معين تستخدمه تتعامل معه يوميا بحياتك ومع ضيوفك, لكن اذا في ضيوف معينين وانت تحب تستضيفهم كذا ونفس الشيء اللي بيروح عند الناس لو يقدر انه يتحمل ما دام انك عارف هذان الناس انك انت تروح عندهم لهم روتينهم
0: صحيح.
2: عندهم قوانينهم تحمل صح
0: صحيح.
2: ولا لا
0: صحيح.
2: يا اما اعتذر لهم بطريقه مؤدبه وخلاص خلص الموضوع وما فيش داعي يعني لا ضرر ولا ضرار خلاص.
0: في بعض الاحيان يا استاذه منى اقول لك من ابسط المواقف مثلا في بعض الاحيان انت تكوني معزومه عند ناس الناس هؤلاء معروفين مثلا بالصوت الهادئ انه الاصوات ما بتطلعش, في بعض الاحيان في يكون مجموعه مثلا من الضيوف اصواتهم عاليه, فمجرد مثلا لما تقولي لحد مثلا يا ريت لو توطوا صوتكم شويه يا ريت لو توطوا الموسيقى شويه تلاقي في البعض ياخذ الموقف منك بطريقه انه خلاص ياخذ منك موقف انه قلتي له ذا الشيء يعني انت ما تشتياش عندك في البيت, مع انه ما فيهاش حاجه يعني بالذات
2: أيوة.
0: هذه الاشياء أيوة. ما فيها شيء لو انا قلت لحد وطي اصواتكم عشان الجيران مثلا عندنا حد مريض ما فيها شيء, بس في بعض الناس بجد يعني ياخذ الموضوع انه ما يشتوناش واحنا ثاني مره ما بنجيش و و و هذه الاشياء
2: لا لا لابد انه يكون في تقدير لانه انا انا انا المفروض انا نفسي اللي بروح عند الناس لازم اعمل حساب
0: أكيد.
2: عندي ذوق الاشياء حتى مساله الان انتشرت الشيشه والقات وكذا في بعضهم مثلا يروحوا مكان يزور الناس وهم يعني يشيشوا يخزنوا اذا ما حبوش ذا الناس لازم تتقدر
0: أيوة أكيد.
2: مؤدب انه
0: أكيد.
2: هذا يضرهم يضايقهم حتى يضايق صاحب البيت
0: صحيح
2: أنا أعرف صديقة لي يعني زوجها سأل قميش يشدل الحالة يعني فهذا صحيح. لابد أنه يكون في وعي مجتمعي وذوق عام أنه كل واحد يقدر الضيف والمضيف هم يقدروا بعض ويعرفوا أنه هذه مسألة وعي وكل واحد يقدر الثاني.
0: وممكن أنا لو مثلا أعرف أن صديقتي مثلا زوجها مثلا مانع هذا الشيء وأنا بحبه ممكن أنا أقبل بزيارة ولكن ممكن تكون زيارتي قصيرة واخذ نفسي واروح
2: بيوم انا بروح بيوم
0: او أيوة.
2: اني اقدر اني ابعد عن هذا الشيء
0: ايوه فهذا الشيء هو احترام للرغبات
2: احترام وعدم يعني ما تحرفش يعني اني مثلا رحت عندنا مره في صنعاء كانوا كلهم يعني عاملين هذا الجو حق الغات وكذا انا اعتذرت جابت لي قطعه الكيك والشاي على جنب والمكسرات كل ادب وذوق واني ما قلت مش تيش ولا غضب بكتظم ولا حتى لو قلت يمكن بقول معلش أنا بروح الغرفة الثانية اكتظمت ما بتقولش حاجة
0: أيوة.
2: كل واحد لازم يقدر الثاني الضيف والمضيف يقدر إنه أنت لما تجي وأنت بحالة ما تشيش ده الشيء ما عجبك ده الشيء مضايق من ده الشيء زي ما قلت صوت عالي أغاني أشياء لابد إنه يكون عندنا ذوق عام وتقدير للآخر
0: أكيد أكيد أنا بشكرك أستاذة منى شكرا لمشاركتك وفعلا مستمعينا الأعزاء يعني عندما نتحدث عن الموضوع إحنا حنتحدث عن الموضوع من موضوع المعزة والقرابة والصداقة مع هذا الشخص. في بعض الأحيان تلاقي في ناس عاملين قوانين ولكن معزة لهذا الشخص ممكن إنه هذه المرة علشانك هذه القوانين إحنا مش حننفذها مثلا أو نلزمها عليك. وفي بعض الأحيان أنت كضيف يجب أنك تعرف ما هو المسموح أو ما هو الغير المسموح. ما فيهاش حاجة لو أنت سألت مثلا قبل ما تروح هل ينفع حتى لما بتاخذ معك ضيف إضافي المفروض أنك تستأذن أنه هل ينفع أجيب معي مثلا صديقتي أو أنا عندي ضيفة هل ينفع أجيب الضيفة معايا للزيارة هذه. فهذا من باب الذوق والاحترام. هي في سلوكيات إحنا لو قمنا بعملها مستمعين الأعزاء أعتقد أن الموضوع ما بيكونش محل جدل, وحنتكلم أكيد عن الموضوع من زوايا مختلفة. خلنا نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام. أهلا وسهلا فيك أبو فهد.
3: كيف الحال يا بنتي؟ كيف انتم؟ بخير
0: الحمد لله. كيف حالك؟
3: الله يعطيك العافية. الحمد لله. اللهم لك الحمد والشكر. ربنا يحفظك.
0: الله يعافيك. أبو فهد، سمعت موضوع حلقتنا اليوم؟
3: نعم نعم نعم سمعت. نعم ما شاء الله، موضوع حلو جدا وشائق بصراحة.
0: خلينا نشوف وجهة نظرك في الموضوع.
3: أنا بالنسبة لوجهة نظري، شوفي، عندما يجي ضيف يجي هو يجي عندك إلا بالنادر، جاوز تجاوز عن أي قوانين موجودة داخل البيت، تجاوزها. خاصة الضيف، أنت طارح قوانين لمن؟ لأسرتك داخل بيتك، لأسرتك. مش طارح القوانين كلها، لازم تكون حتى على الضيوف. الضيف ضيف، له ثلاث خطايا،
0: له زلات وخطايا. صحيح،
3: ثلاث خطايا يكتب عليه فيها، حتى عليك ثلاث خطايا، هذه لا تحتسبها انها خطايا عليك نهائيا. هذه من ناحية، ومن ناحية ثانية برضو الضيف له ثلاث ايام. له ثلاث ايام بجلوس وكوف وكل وشرب وكل حاجة، لا يمكن ان تخسر عليك كل شيء. هذا ولكن الضيف برضو زي ما قالوا اللي قبلي احمد لبناني والاستاذ
0: بس ابو فهد، لو تروح مكان فيه شبكه، لانه كانه صوتك يتقطع. انت في مكان ما في بوس شبكه
3: الان؟ ولا انت يا بنتي؟
0: الان تمام.
3: الله يحفظك.
0: الله يسعدك.
3: اقول لك برضو الواحد لما يروح عند ناس وعارف بتقول انهم داخل الأسرة، لا يجب ان ينضبط فيها.
0: صحيح.
3: ولو قدر ما يستطيع.
0: صحيح،
3: قدر ما يستطيع. ما في اي حاجة، لا الجنوبيين وبالذات ابناء عدن معروفين بالكرم وبالاخلاق وبالطيابة وكل.
0: اكيد
3: كل واحد بقى يجي عندك، هو انسان ما يجي عندك الا اللي يعزك، ويجب ان تقدر ضبط مشاعرك.
0: اكيد
3: عندي بنتي، شكرا لكم جميعا.
0: الله يسعدك ابو فهد. الله يسعدك. شكرا لمشاركتك. في امان الله.

0: الأعزاء، كثيرة هي القوانين التي ممكن إحنا بنصادفها أو بنواجهها في بعض الأحيان. ممكن مثل ما تكلمنا عن موضوع التدخين، ممكن إنه نلاقي قانون إنه الصراحة إحنا في البيت ما بندخنش وممنوع إنه أي حد يدخن. هل بتشوفوا إنه طالما أنا إنسانة مش مدخنة، هل يجب أن ألزم الضيف اللي جنبي إنه لا تدخنش، أو إن هذا الشيء يعتبر حرية شخصية وأنا كإنسانة أستقبل الضيف أهيئ لهذا الشخص المكان، يعني لأن الضيف هذا مثلا حيجيني مش يوميا. كمان موضوع إنه الأطفال، في بعض الأحيان في ناس بيزعجهم وجود الأطفال، خصوصا الأطفال، في أطفال الله يسعدهم يعني ويحفظهم بيكونوا أشقياء نوعا ما، وبالذات لما تعزم حد والشخص هذا بيكون عنده أكثر من طفل. هل موضوع إنه يا جماعة تعالوا بس لا تجيبوش أطفالكم بتضايق أو بتزعج، أو إنه لا أنا لازم إن أنا كضيفة ألتزم بهذه القوانين؟ مثلا في بعض الأحيان إنه لو سمحتم الأكل مش هنا، في مكان مخصص للأكل، في كثير من البيوت لها قوانينها الخاصة. خلونا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا، مساء الخير. مساء الخير.
1: يا مساء النور العافية.
0: أهلا وسهلا فتحي، كيف حالك؟
1: كيف حالك أستاذة؟
0: الحمد لله،
1: ربنا يحفظك إن شاء الله تكوني بألف خير.
0: الله يسعدك.
1: أولا أختي عليا، بالنسبة للضيف، الضيف هذا بعيد عن كلمة ضيف 100 خط. الضيف هو ضيف، لابد أنا كمضيف وكمستضيف كمضيف للشخص اللي هذا الشخص لا بيجيني إلا من معزة ومن حب لي، صح لي لا؟
0: صحيح.
1: فبالتالي في مثل يعني قديما كان يعرض عنه في قلبك، صبرك على الآتي عندما يجي أو يذهب، يعني اصبر عليه. يعني إذا أنا لدي نظام خاص داخل أسرتي داخل بيتي، نظام خاص أو قرارات خاصة يعني بطبقها كما قال أبو حنفاض، يعني أو داخل أسرتي، يعني مش الشخص الذي يجي يعني من مسافة عشان معزتي وكذا يفرض على هذا، يعني مجرد ما يجي يشرح يقول لا شوف السيجارة ممنوع، حتى لو أنا متضايق من السيجارة اللي شوف يقدمها بأسلوب راقي، يعني بقدمها بطريقة غير مباشرة، يعني بقدم له هذا اللي يضعفه يقول السيجارة وكذا، يعني بالإضافة يقول له أنا صراحة من عندما تعرف يعني التدخين صراحة أنا بطلت هذه فترة، هو ما يفهم الرسالة صح ولا لا؟ فبالتالي يعني طيب الأطفال، يعني أنا هذا لو في أحد يشرط ما يشي أنا بزور إن شاء الله يوم وفاته، يوم يوم تبارح أزوره، طيب أنا بروح أنا وأسرتي وكذا، اللي يشرط علي أنا مثلا ما يشيش عيالته، طيب هذا فين عايش؟ يعني الحياة بدون أطفال إيش من الحياة؟ هذا يعني عايش بغابة، عايش فين يعني؟ لما يشتي الشخص يقول عنده الحالة ممنوع أن الأطفال لي يا حتى أقوم مع أطفال حتى لطريقتهم مثلا فجأة ولا كذا، يعني كذا لابد أن نتحمل، يعني هي

0: تخيل حتى الوسادة، الوسادة لما يكون مثلا مخزن كده، حتى الوزاس الوسادة التي تحت الركبة حقه نقوم نضعها نحن تحت الركبة حقه. تخيل أحد وين يعني،
1: أكيد احترام الضيف
0: يعني ما يخلينا نقوم نأخذ وسادة يعني، هذا ضيف
1: أكيد احترام الضيف واجب،
0: بس حاجة أكبر من أكبر من الكلمة الكثيرة. بالتالي هذا اللي يضع قول هذا عايش، نقول لك خارج العالم، ما هوش عايش يعني في الوسط اللي عايشين فيه نحن. هذا المفروض يعزل نفسه عن المجتمع تماما.
1: أنت زي ما يعني اللي حابب توصله إنه حتى لو أنا معي قوانين ممكن أنا أجيبها بطريقة لطيفة ولا أفرضها فرض.
0: طيب يعني أنا بعلم الشيء هذا، أنا بعلم الشيء هذا من قبل ما يكون الشخص عندي، مش ما كنت داخل في الفراش يعني.
1: صحيح.
0: في مثل أختي يقول نحن في بيتك مقتلك يعني. يقول لك لو حد يعني، لو حد يعني قتل ولدك وصل داخل بيتك سامح، شوف إلى حد وين. يعني هذا ضيف عندك تقوم تفرض عليه قرارات معينة. هذا يصلح هذا ما يصلح.
1: أكيد زي
0: ما قلنا يعني في ثلاث خطأ، وإذا ما لم نقبل من مضيف لأن إحنا نعتبره ضيف له كل الميزات وهو تاج على رؤوسنا حتى أكيد. يرحل.
1: أكيد. شكرا لك فتحي، شكرا لمشاركتك. إذا مستمعينا الأعزاء تختلف الآراء وممكن أن تتشابه الآراء، وكل شخص يشوف الموضوع من جهته الخاصة. ما زال لنا حديث ولكن خلونا نطلع لفاصل.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
5: عبر أثير إذاعتنا،
6: عبر أثير إذاعتنا،
5: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
8: بل للاختيار الصحيح.
5: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن
8: الآن
7: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
6: خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
5: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري، العنوان لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
0: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
3: الدراسات الإسلامية،
0: الشريعة والقانون،
3: إدارة الأعمال،
0: المحاسبة،
3: الإدارة الصحية،
0: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
3: تقنية المعلومات IT،
0: نظم معلومات،
3: علوم الحاسوب.
0: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان، أو للتواصل عبر الأرقام التالية
3: 022-52-966 أو
0: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
3: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
4: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
5: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: عدن يا FM، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد. وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد.

وعدنا لكم مجددا مستمعينا الأعزاء، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية FM ومتابعين كذلك على صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. وما زلنا أكيد مستمرين معكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم، واللي بنتكلم فيه عن قوانين صاحب البيت، وهل القوانين هذه تفرض على الضيوف؟ هل أنا كضيف لازم أنا ألتزم بالقواعد الموجودة؟ هل سأشعر أن الموضوع هذا عادي طبيعي، أو أنه أنا بقول بس أنا ضيف ليش هذه التعليمات أو ليش هذه القواعد تلزمني فيها؟ هل قوانين البيت بتنتهي عند باب غرفة الضيوف، أو أن تشمل كل شخص يدخل إلى هذا المنزل؟ وإحنا تحدثنا عن عدد من القوانين، وكان من أهمها القوانين المعروفة هو مثلا ممنوع التدخين. في كثير من الأشخاص لا يسمح بالتدخين في المنزل، ولكن أنا بعزم لا عندي شخص أنا بعرف إن هذا الشخص هو مدخن، فهل أنا معرفتي كمان بهذا الشخص كفيلة إنه أنا لازم طالما عزمت هذا الشخص وأنا أعرف إن الشخص هذا مدخن فأنا لازم بهذا اليوم أعمل مثلا إعفاء، وإن أنا ما ألزمش هذا الشخص عادي تعال مش مشكلة، وإنما هذه القوانين هي تسري على أفراد أسرتي فقط. هل فعلا أصحاب البيت من حقهم إنه يسمحوا للشخص مثلا إيش يعمل؟ في بعض الأحيان يحصل إنه كمان تلتزم بقوانين باللبس، فهل أنتم مثلا تشوفوا هذا الشيء طبيعي؟ في بعض القوانين قد نأخذها بعين الاعتبار، في بعض القوانين قد لا نأخذها في عين الاعتبار. فمثلا عندما مثلا تعزم أحد على مناسبة وأنت عندك أحد في العائلة ملتزمين أو لديهم نمط معين في اللبس، فهل من الحق أنك تلزم ضيفك أو تقول له بس يا ريت لو لبسك مثلا يكون محشم شوية، لو مثلا علشان الموجودين ما بيرضوش بلبس معين؟ فهل بتشوفوا ان هذه الاشياء عادية وطبيعية، او انه في بعض الاحيان قد تكون مصدر ازعاج للاخرين؟ قد نتفق مستمعينا الأعزاء على بعض القوانين، وقد نختلف على بعض القوانين الأخرى. في بعض القوانين يجب علينا الالتزام بها، ولكن في بعض القوانين تشعر وكأنه نوع من التدخل. فمثلا في بعض القوانين انه اصحاب المنزل ما بيحبوش انه مثلا حد يصور داخل البيت، ولكن في البعض بيكون يحب انه ياخذ صوره. مش لازم انك تاخذ صوره طالما اصحاب المنزل عندهم قاعده انه ما بيحبوش حد يصور داخل بيتهم، لانه هذا الشيء يعني تقدر انت تستغنى عنه. فمش مشكلة إنك إذا قبلت بالجلوس وعدم التصوير، فهذه من الأشياء اللي نقدر نقول إنها مقبولة ومقبولة جدا، وما فيهاش أي شيء لو ألزمها علي صاحب المنزل، حتى لو كنت أنا قريب من هذا الشخص. ولكن في قانون إنه أصحاب المنزل ما بيحبوش إنه أحد يصور في البيت أو يصور في مناسبتهم، فإنت هنا لازم تلتزم بهذه القوانين.

0: الأطفال وما أدراكم من الأطفال، الأطفال العسولين الحبوبين. في بعض الأحيان تلاقي أنه كذلك في ناس بيعملوا قواعد خصوصا للأطفال، أنه أوكي تمام، حتى لو أنت مثلا جيت طفلك معك ممكن أنه يضعوا قوانين أنه لا الأطفال ما يلعبوش هنا، ما يروحوش هنا، يا ريت يهدأوا، ما يتنططوش، في تحتنا ناس، في جنبنا ناس. فتلاقي مثل هذه الأشياء ما بتزعلش، يعني أنا من وجهة نظري أنها ما بتزعلش، لكن في بعض الناس ممكن تأخذها بموقف إنه الناس هؤلاء ما يشتوناش وعلشان كذا عملوا هذه الأشياء، مع إنه لو شفنا الموضوع من جهة أخرى وبوعي أكبر مستمعينا الأعزاء بنشوف إنه في بعض القوانين ما فيش، أو القواعد لأصحاب المنزل ما فيش أي مشكلة إحنا إذا قمنا بتطبيقها، ومش إنه بنعتبرها إلزام علينا أو نعتبره إنه مثلا حركة أو موقف علشان إحنا ما نكرر الزيارة مرة أخرى. نستقبل اتصال. ألو مرحبا. أورو مرحبا. ألو مرحبا. ألو
1: ألو
0: أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. الحمد لله.
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله. انت كيف حالك؟
1: هو اليوم شكرا انك تشتغل تمام اليوم هذا
0: كويس.
1: كيفكم؟ تمام. تحيه
0: لكم الحمد لله.
1: تكلمي عن صخر الذاعه، تكلمي عن الطيف ولا لا؟
0: نتكلم ايوه عن قواعد اصحاب. نعم. قواعد اصحاب البيت هل تفرض على الضيوف؟
1: علياء الضيف
0: اسمعك استاذ محمد.
1: الضيف له ابو فهد ومنا وذا له ثلاث ايام ضيافه صحيح، لكن مشكلتنا انه بعض الضيوف تختلف عن ضيف. انت شاهد بعض الضيوف تكون زادت معرفه قديمه كثيره، وبعضهم طالعه، بعضهم ما تعرفش عنه يمرون. الضيف هو كذا السلام، لكن بعضهم اللي الضيف المتكرر اللي تعرفه في بعضهم تصل يعني يشرح بعض الحاجات الخاطئه. الواحد يكون مغيط ثلاث مرات سبع مرات، لكن بعض الحين نصح بطريقة مباشرة. أنا مش بلاحظة واحدة عندي بعض الانتي شرتي إليها صراحة ما عجبتني، بعض الضيوف أو حتى بعض الجيران أو أصدقاء يكون يجي لك تحبه ويحبك، لكن عندهم أطفال من حق أعوذ بالله من حق أم الجن يجي يغلب لك بيت تحت فوق، يكسر لك هذه، يصلح هذه، يندق هذه كتاب، يصلح يعني يكسر لك جناس فوق، يدخل في المكتبة، يدخل في يعني هذه بعض الحين الآباء أو الضيوف ما يربوش أولادهم على هذا الكلام، أو يخليه يتصرف هو يتفرج عليه.
0: أيوه هذه مشكلة
1: صحيح. فترة معينة، لكن بعدين بعد فترة حاول تنصحها بطريقة هادية، تقول له يا أخي ابنك شو تصلح كذا وكذا ولا يعني طريقة، حتى على ما شئت تكلمه خلي واحد آخر يكلمه. لأن هذا حصل. شوف حصل صراحة، ما خليش
0: صحيح صحيح تحصل كثير من المواقف. بعدين
1: يجي الأطفال الأطفال أنا الآن كبير عليهم كنت ناقشه، لكن بعض المشكلة يكون كبير وخلي الأطفال يلعبوا كما يريدوا.
0: صحيح.
1: هذه المشكلة اللي تكلمك وتتعبك. ها
0: صحيح.
1: ما خاصه يكون معك حاجه مليحه، كتاب، حاجه تلفزيون ولا تليفون ولا حتى تليفون، هي خبطه تحت فوق. هنا الجلسه ضايق، فبعض الملاعب لما تقول ليش بناكل ليش كذا ليش كذا، لكن تظل بصراحه بهدوء.
0: صحيح.
1: ما تبيتش على كلام، لكن كل شيء حدوده، كل حاجه اشرنا، كل شيء يعني فتره معينه ما بدا صح ما فيش حاجة، وصراحة بطريقة حتى بعدين ما شوف الأسلوب اللي توصل إليه الفكرة، لأن شو كل حاجة ما فيش حاجة مكتوبة 100% ضروري في أخطاء تحصل.
0: أكيد أكيد.
1: وبعضهم صاحب البيوت يجي لك رسمي في البيت وحاجات برضه، وبعضهم يجي عادي عنده، تختلف من عائلة لعائلة. لكن أهم شيء إنه يكون الانضباط صراحة، والواحد يراعي زي ما راعي نفسه، يراعي صديقه وضيفه، وإذا الضيف يراعي صاحب البيت يكون في توازن. توازن
0: أكيد.
1: إنما لا بد الخلل عليه يكون الخلل موجود صراحة، وأنا حصل لي هذا، ولكن الواحد يتحمل فترة محددة بعدين ما يقدر يتحمل صراحة.
0: صح.
1: يصالح.
0: صحيح.
1: أشكرك على البرنامج هذه الجميلة.
0: شكرا.
1: والله يحفظك.
0: الله يسعدك.
1: إن شاء الله البقية لنا تواصل آخر. لو تذكري حول بعض العادات التقاليد بعضها سيئة وبعضها صراحة متعبة.
0: إن شاء الله. إن شاء الله.
1: أمور كثيرة بنعطيك إياها
0: بالرغم. ولا يهمك.
1: صح والموارد الشعبية كل شيء.
0: إن شاء الله.
1: الله يخليك.
0: شكرا لك. شكرا لك. زي ما تحدث الأستاذ محمد فضل مستمعينا الأعزاء فعلا يعني.

يعني هو صحيح الضيف له يعني معاملة خاصة وإكرام الضيف واجب، ولكن زي ما تحدثت إنه في بعض الأحيان يعني في قوانين أو قواعد إحنا نستطيع كضيوف إن إحنا نقوم بها، وفي المقابل في ممكن بعض أشخاص تكون القواعد والقوانين اللي بيطرحوها قد لا تتناسب مع الضيوف، وقد تكون في بعض الأحيان مبالغ فيها يعني بشكل كبير جدا، يعني حتى لما يكون التدخل بمثلا بنوعية النقاش اللي حيتم التناقش فيه، مثلا في نوعية اللبس، في أشياء قد يكون فيها قوانين كثيرة مبالغة فيها مستمعينا الأعزاء، وقتها بيشعر الضيف إنه مش في زيارة وإنما هو في اختبار تعليمات. وفي هذا الوقت إذا كانت القواعد والقوانين هذه مبالغة ممكن إنها تتحول من يعني قوانين إلى تضييق على الضيف.

وممكن نسأل أنفسنا سؤال مستمعينا الأعزاء، وممكن كثير يسألوا هذا السؤال، هل المشكلة هي في هذه القواعد، في هذه القوانين، أو إنه المشكلة في طريقة فرض هذه القوانين؟ في بعض الأحيان زي ما تحدثنا مستمعينا الأعزاء، ممكن الشخص قبل أن يعزم أحد إلى منزله ممكن أنه يطرح عليهم هذه القواعد، حياكم الله، أهلا وسهلا، تعالوا عندي، بس والله أنا بعتذر، هذا الشيء ممنوع أو هذا الشيء ممنوع. فهنا أنت بتعطي يعني مسبقا لهذا الشخص أنه هذا الشيء غير مقبول عندي، فهل أنت قابل وراضي أنك تجي وتلتزم بهذه القواعد، أو أنه مثل هذه الأشياء ممكن تكون مصدر إزعاج وتضييق لك؟ فهنا أنت هنا بين خيارين، وفي ناس تختار عادي تقولوا ماله، أنا بروح بلتقي بالأصدقاء، بتونس معهم وبروح وخلاص، يعني ليش لازم أنا أن أنا ألزم الشخص بأنه يعمل شيء هو قد لا يرغب فيها؟ وفي أشخاص يقول لك أنا مش ملزوم أروح مكان ما ألاقيش فيه راحتي، فأنا أقرر أن أنا ما أروحش هذه السيارة، وهنا الشخص هو وحده اللي بيقرر. فبشوف أنه هذا الأفضل، ما بيكونش فيها لا إحراج لصاحب المنزل، وصاحب المنزل نفسه ما بيكونش فيه إحراج للضيف، لأنه قد أشعره مسبقا بالأشياء اللي هي موجودة في المنزل والقوانين الموجودة في المنزل. فهنا أنت لك حق الاختيار، يا إما أن تذهب وتلتزم بالقوانين، يا إما أنك ما تذهبش ومنها مش هتلتزم بأي قاعدة أو بأي قانون.

مستمعينا الأعزاء، كذلك أنت كصاحب منزل أو أنت كشخص تضع قوانين، لازم تأخذ في عين الاعتبار أن الضيف هذا ما هوش موظف عندك، أو أن هذا الضيف ليس مجبر على أن ينفذ كافة قوانينك، وإنه في بعض الأحيان يجب أن إحنا نغفر للضيوف الكثير من المواقف التي ممكن أن تحصل، وممكن أن نوجه ولا نفرض. مثلا في موضوع الأطفال، إذا شفنا أن الأطفال أشقياء، ممكن أنه بعض الكلمات البسيطة بأسلوب بسيط نقنع مثلا الأطفال بالهدوء، أو أن إحنا نقنع الأم بأنها تخلي أطفالها يهدؤوا، ولكن ليس كفرض. يعني الأسلوب، المشكلة مش في القوانين أو في القواعد، ولكن المشكلة هي في الأسلوب اللي ممكن إحنا نوصله للآخرين في هذه القاعدة، أو بفرض هذه القواعد، أو بمناقشة الموضوع بكل بساطة، وهل الأشخاص يتقبلون هذا الشيء أو لا يتقبلونه.

0: خلونا نستقبل اتصال تقريبا آخر اتصال معنا. ألو مرحبا.
1: ألو.
0: ألو أستاذ محمد فاضل.
1: عليا.
0: أيوة أسمعك.
1: حصلت عندك موقف مداهب بس مشان يستفيد المستمعين.
0: تفضل تفضل.
1: وقع حدث هذا مشان بس مثال فقط البرنامج.
0: تفضل أسمعك.
1: تمام.
0: نسمعك نسمعك.
1: في مرة كنا في ندوة ثقافية. صاحب البيت كان مثقف كبير وإنسان دكتور في الجامعة. فكان هو عنده مشكلة إنه ما يشرب التدخين.
0: أها.
1: كنا ضيف كبار كبير أغلبهم كبارين طيب. فكان في عنده ضيف من نوع خاص كبير خلى اللي منفل قدامه استحى منه. فجمع شافوا وفي مكيف طبعا مكيف ده خرجوا دخان بيدخنوا. قال لهم لو سمحتوا خذوا البلكون دخنوا. استحى من اللي جنبه يقول للكبير ده انه يدخن ذا ما يقول لك فهموا خطأ. قالوا رجال قبل هذا يدخن عنده ونحن ما رضاش. هو الأول رجع لواحد كبير ده استحى منه. فندوة معنا مهمة كده وفي بيت طبعا شلهم في السمحة اللي قال له خرجوا البلكون كله حقهم وخرجوا. فكان موقف محرج للضيف اللي دخل واللي قال له اللي قال له دخلوا البلكون وصاحب البيت نفسه
0: المفروض انه صاحب البيت يتجاوز.
1: شوف كيف تحصلت مشكلة كبيرة وهم اقول لك شخصيات مش عادية.
0: ولكن انا من وجهة نظري استاذ محمد فضل من وجهة نظري انه كان ممكن ان يتجاوز الموقف. انقطع الاتصال. انا من وجهة نظري انه في مثل هذه الحالات قد نتجاوز. ليش؟ علشان انت ما تشعرش بالحرج لانه هنا انت وافقت لشخص بينما رفضت انه الاشخاص يقوموا بهذا الشيء. فانت وضعت نفسك في موقف محرج ووضعت الشخص الاخر في موقف محرج ووضعت الاخرين في موقف محرج. في بعض الاحيان نحتاج مستمعينا الاعزاء الى ان نتجاوز عن بعض الاشياء ليس خوفا من انه او انه مثلا يعني احنا بننفذ اوامر لا وانما احتراما وتقديرا للاشخاص بالذات لما يكونوا عزيزين علينا.

0: مستمعينا الأعزاء، أكيد إحنا دائما بنأكد على إنه يجب أن يكون فينا يوجد ترابط اجتماعي، ودائما بنقول إنه الزيارات الجميلة بتعمق الكثير من العلاقات، ونحاول بقدر المستطاع إن إحنا نحافظ على صداقاتنا ونحافظ على علاقاتنا من خلال اللقاءات الجميلة التي بنقوم فيها، ويجب أن نتفهم بعضنا البعض. يعني أهم شيء إنه في أي علاقة صداقة أو قرابة أو أي شيء يكون التفهم لبعضنا البعض هو الشيء الرئيسي، وأن نأخذ المواضيع بحساسية. في بعض الأشخاص ممكن يأخذ الكثير من التصرفات أو الكثير من المواضيع بحساسية، وهنا هي المشكلة في كيفية التعامل مع بعض الأشياء. فإذا وجد التفاهم وإذا وجد الاحترام قد نغطي على كثير من الأشياء. في بعض الأحيان نضطر لمعزة هذا الشخص أن ننفذ ما يريد، في بعض الأحيان نضطر لمعزة هذا الشخص أن نتجاوز عن ما نريد حفاظا على الود وحفاظا على العلاقات. وإحنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نلقاكم إن شاء الله بكرة في حلقة قادمة. إلى اللقاء، شكرا لكم.
1: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء، لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
1: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
2: ليست كل عملية جراحية تستدعي السفر. الجراحين المتميزين
3: أقرب إليك.
2: في مستشفى الرياض الدولي نجري العمليات الجراحية الدقيقة بأياد خبيرة وتقنيات متطورة وغرف عمليات مجهزة بأعلى معايير الأمان وحسب المعايير الطبية، مختصين واستشاريين من جراحات القلب إلى العمود الفقري. نحن هنا لأجلك. لا تقلق، فصحتك في أياد أمينة. مستشفى الرياض الدولية
3: بالقرب منك.
2: ورعاية لا تضاهى حتى تستعي صحتك وتقوم بالسلامة. تفضل بزيارتنا واحجز استشارتك. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
1: أنا رهف، طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
3: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
4: أهلين أخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عادات نوس الفرق ولا بيحصل حاجة
3: يا أخي. الزواج
4: لا لا لا، لا.

0: شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
6: انتشارك مضمون.
5: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
0: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
0: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
0: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي، عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
4: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
5: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
4: يا بابا، البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
5: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا، خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حدها.
4: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
5: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
6: الابتزاز الالكتروني جريمه، وصمت الضحيه يزيد من المشكله. واجه ولا تسكت، الاسره سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحيه بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
7: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
8: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: اف ام، راديو مجتمعي شبابي، فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية، فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية اف ام

0: 88.9. فرحنا يا بلال وسمعنا الأذان عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام
1: نادى المنادي على الصلاة لبيت
0: 88.9.

0: وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
9: عدنية اف ام،
10: عدنية اف ام.

0: آذنية اف ام تقدم البرنامج الديني تطوير رسالة المسجد مع الدكتور حيدر الصافح.
1: آذنية اف ام لون جديد. جديد.
2: بيان دور المسجد وأهميته في انطلاقة الأمة عبر التاريخ، وبيان كيفية تطوير رسالة المسجد ووسائلها لتعود الأمة إلى سالف مجدها من خلال المسجد. برنامج تطوير رسالة المسجد مع الدكتور حيدر الصافح. حيدر الصافح.
3: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج تطوير رسالة المسجد ومع الحلقة 27، وسيكون الحديث فيها بعنوان كيف نحيي رسالة المسجد. لا يخفى على مسلم ما للمسجد من دور في حياة المؤمن، فهو المدرسة الأولى التي تخرج فيها الصحابة رضي الله عنهم، فكان لهم كبير الأثر في جميع المجالات العلمية والدعوية والقضائية والأدبية وغيرها. ذلك أن المسجد أدى دوره وقام برسالته التي وجد من أجلها. لم يكن المسجد في عهود الإسلام الأولى دار صلاة فحسب، بل كان مع ذلك دار اجتماع لكل المسلمين، ومركزا لإرسال السرايا والجيوش، ومنه ينطلق الدعاة إلى الله، يجوبون الأرض، يعلمون الناس الخير. ولعلنا قد أشرنا في الحلقات السابقة إلى شيء من ذلك، وفي هذا المقام أود التذكير بإحياء رسالة المسجد. هذه الرسالة التي كادت أن تموت، ولا سيما أننا في وقت يحارب فيه المسلم بوسائل مختلفة وأساليب متعددة، منها برامج لمنع وتعطيل رسالة المسجد. وهذه مقترحات عملية يمكننا من خلالها أن نحيي رسالة المسجد ونعيد له مكانته وموقعه. نستطيع من خلالها أن نفعل دور المسجد ونحيي شيئا من رسالته، فإن غياب هذا الدور واندراس تلك الرسالة من أسباب تعرض المسلم للانجراف وراء التيارات المنحرفة المفسدة المشبوهة التي تستهدف تضليل الناشئة بالدرجة الأولى، وإبعادهم عن دينهم وإغراقهم في أوحال رذيلة. ومن وسائل تفعيل إحياء رسالة المسجد عقد الدروس الشرعية والدورات العلمية، وذلك من خلال العلماء وطلاب العلم في شتى صنوف العلوم الشرعية، من عقيدة وفقه وحديث وتفسير وسيرة وغيرها، وذلك بين وقت وآخر، لا سيما في مواسم العطل والإجازات. فقد كان المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة يزخر بمثل تلك الدروس، وذاك هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كان الواحد من السلف إذا أراد أن يطلب العلم توجه أول ما يتوجه إلى بيت الله تعالى. فعن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر، فقلت له: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. وقد ألمح صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك حين قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. والشاهد من الحديث قوله في بيت من بيوت الله، وذلك لأن حلقات القرآن ودروس العلم إنما تكون في بيوت الله، ومن أولى أولويات الدروس العلمية حلقات تحفيظ القرآن الكريم للناشئة والكبار على حد سواء، فما زالت المساجد عامرة منذ القديم بمثل تلك الحلقات التي يتخرج فيها حفظة كتاب الله والمجيدين لتلاوته، ومن المسجد يتخرج العلماء والأئمة في كافة العلوم الشرعية. ومن وسائل تفعيل إحياء رسالة المسجد إلقاء المحاضرات والندوات، والمقصود بذلك المحاضرات التي يحتاجها المسلمون في حياتهم، وهذه تختلف عن سابقتها من حيث إنها لا تركز على شريحة معينة من المجتمع كطلبة العلم مثلا، بل تتوجه بالخطاب إلى عموم الناس المتعلم وغير المتعلم من النساء والرجال. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. وإن من أهم المواضيع العامة التي يحتاجها الناس كلهم بيان أركان الدين الخمسة، وأعظمها بعد الشهادتين الصلاة، وحث الناس ترغيبهم في أدائها جماعة خصوصا فريضة الفجر. فما بنيت المساجد إلا للصلاة وذكر الله وتعليم الحلال والحرام. ومن المواضيع المناسبة في هذا الموطن ما يتعلق بالأسرة والبيت وتربية الأولاد، وبيان مسائل النكاح والطلاق، ومعالجة المشاكل الأسرية والاجتماعية التي تعاني منها كثير من بيوت المسلمين. ومن وسائل إحياء رسالة المسجد إلقاء المواعظ الموجزة والمركزة والهادفة، يتم إلقاؤها بين الفينة والفينة ليستفيد منها جميع رواد المسجد خاصة أهل الحي. ومما يجب على الواعظ والمرشد والمذكر أن يراعي في ذلك كله الأوقات المناسبة حتى لا يمل الناس، وهكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يذكر الناس كل خميس اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالواجب على الواعظ اختيار الوقت المناسب وعدم إملال الناس وتنفيرهم، وهذا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال ولكل مقام مقال. ومن وسائل إحياء رسالة المسجد إنكار المخالفات الشرعية نصحا لعامة المسلمين، وذلك عند وقوع أحد منهم في مخالفة داخل المسجد، كمن يخل بالصلاة ولا يتم ركوعها ولا سجودها، وكمن يسابق الإمام، وكمن يقصر في ستر عورته، فالواجب تنبيههم ونصحهم. وقد جاءت السنة بالنهي عن أمور تتعلق بالمساجد كالبيع والشراء فيها ونشدان الضالة ورفع الأصوات ونحو ذلك من الأمور، كالمرور بين يدي المصلي، وكإصدار النغمات المختلفة من الهواتف التي تزعج المصلين ولا تليق ببيوت الله تعالى. فهذه وغيرها من المنكرات التي يجب إنكارها والنهي عنها مع مراعاة الحكمة وحسن التوجيه في ذلك كله. ومن وسائل إحياء رسالة المسجد جمع التبرعات والصدقات للفقراء والمساكين من سكان الحي ورواد المسجد، ويمكن أن تشكل لجنة من أهل الدين والأمانة والثقة بإشراف ومتابعة إمام المسجد، ليكونوا همزة وصل بين المتبرعين وبين الفقراء والمحتاجين، ليتواصل الدعم للمحتاجين من الأسر الفقيرة القاطنة بالحي، والإسهام في دعم المشاريع الخيرية التي تخدم قضايا المسلمين في كل مكان. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعوة إلى الإنفاق في مختلف أوجه الخير والبر من خلال منبر المسجد، كدعوته للإنفاق في غزوة تبوك، ودعوته للتصدق حين جاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار، وكان إذا جاءه مال الغنيمة أو الفيء نثره في المسجد وقسمه بين الناس. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه لذلك، فقال: باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. قال ابن رجب: المقصود بهذا الباب أن المسجد يجوز أن يوضع فيه أموال الفيء وخمس الغنيمة وأموال الصدقة ونحوها من أموال الله التي تقسم بين مستحقيها. وكان الصحابة رضي الله عنهم يأخذون صدقاتهم إلى المسجد لعلهم يجدون من يأخذها منهم من فقراء المسلمين، كما في صدقة يزيد بن الأخنس رضي الله عنه حين أخذ صدقته إلى المسجد ليتصدق بها. وجاء في وصف 70 من خيار الصحابة أنهم كانوا يشترون طعاما لأهل الصفة وهم الفقراء الذين ليست لهم منازل يسكنونها. وقال يزيد بن أبي عبد الله اليزني ويكنى بأبي الخير، يقول الراوي عنه: ما رأيته داخلا المسجد قط إلا وفي كمه صدقة، إما فلوس وإما خبز وإما قمح يتصدق به. فهذه نماذج يسيرة تدل على مكانة المسجد ودوره في تدعيم الجانب الاقتصادي للمسلمين، وأن الصدقات والتبرعات وما شابهها كانت تنطلق منه. ولعل ما يمر به العمل الخيري من تضييق وتشويه من قبل اليهود والنصارى الذين يرصدون مئات المليارات لدعم دياناتهم والتسويق لها، مستغلين ظروف المسلمين المعيشية الصعبة في إفريقيا وآسيا وغيرها من بلدان المسلمين، لعل ذلك محفز للمسلمين لإحياء دور المسجد في هذا الجانب. فلو قام كل مسجد بفقراء حيه لانتفع كثير من المحتاجين، ولسدت أفواه وأشبعت بطون كثيرا من الفقراء والمساكين. ومن وسائل إحياء رسالة المسجد العناية بمصليات النساء ليشملها كل ما يشتمل عليه مصلى الرجال، مع مراعاة الفوارق الشرعية. فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يهتم بشأن النساء في المسجد، فأذن لهن في الحضور إلى المسجد ونهى عن منعهن من ذلك، ومع إذن الشارع الحكيم للنساء بشهود جماعة المسلمين بالمسجد، إلا أنه حد حدودا ووضع شروطا لا ينبغي تجاوزها. ومن تلك الحدود منع النساء من حضورهن متزينات متعطرات، بل يخرجن متسترات تفلات. وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم تخصيص يوم للنساء يعظهن فيه ويذكرهن. والنساء كما الرجال في حاجة مستمرة للوعظ والتذكير والتربية والتعليم، فعلى الأئمة أن يولوا هذا الجانب حقه من العناية والرعاية. وإذا كان هذا الأمر مهما في الماضي فهو أكثر أهمية في الحاضر، مع اشتداد الهجمة على المرأة المسلمة وثوابتها. ومن الوسائل المهمة لإحياء رسالة المسجد ترغيب الصبيان وتعويدهم على ارتياد المساجد، مع تعليمهم آداب المسجد والعناية والرفق بهم. ولا ينبغي تنفير الأولاد من بيوت الله بحجة أنهم مصدر إزعاج للمصلين أو سبب لذهاب الخشوع في الصلاة، فهذه حجج واهية. وما وسع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووسع أصحابه فإنه يسعنا. وإذا حصل من الأولاد بعض الإزعاج فإنه يمكن معالجته بأساليب وطرق أخرى غير الطرد لهم ومنعهم من دخول المساجد، فإن في ذلك مفاسد كبيرة، أولها بغض الصبي للمسجد ونفرته منه، ولا سيما إذا كبر، وكفى بهذه مفسدة. والشارع الحكيم حرص على ترغيبهم في الصلاة بالمسجد لا تنفيرهم منه، بالإضافة إلى أن تعويدهم الحضور للمسجد فيه فوائد أخرى عدا أداء الصلاة وحفظهم للقرآن ورؤيتهم منظر التلاحم بين المسلمين بمختلف فئاتهم ولمسهم معاني ومعالم التآخي بين المصلين دون تكبر أو تميز، الفقير بجوار الغني والصغير بجوار الكبير، فينشؤون على مثل هذه المفاهيم. وإذا حضروا الجمعة تعلموا أدب الإنصات وحسن الاستماع، هذا إذا كانوا غير مميزين. أما المميز منهم فإنه لا شك سيستفيد مما يسمع من خطبة أو محاضرة، وسيتعلم الأحكام الشرعية والآداب الإسلامية والتي سينقلها إلى أهل بيته لاحقا، فإن الاستجابة في الناشئة أسرع منها في الكبار، وكما قال الشاعر قديما: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. اللهم أصلح أولاد المسلمين واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور وجنبهم الضلالات والفتن واجعلهم هداة مهتدين. وإلى لقاء آخر مستمعي الكرام، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بيان دور المسجد وأهميته في انطلاقة الأمة عبر التاريخ، وبيان كيفية تطوير رسالة المسجد ووسائلها لتعود الأمة إلى سالف مجدها من خلال المسجد. برنامج تطوير رسالة المسجد مع الدكتور حيدر الصافح.
4: عدنية FM

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال ومسمعنا الأذان
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد. جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: يعني ندى؟ تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
2: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
2: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
2: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
2: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حضن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 88.9
7: ما بعد صبرك مش

اهلا وسهلا بكل اللي اختاروا يكونوا معانا اليوم. انتم على موعد مع بيزنس، البرنامج اللي نفتح فيه عالم ريادة الاعمال من كل ابوابه. نتكلم عن المشاريع وعن الافكار وعن النجاح والفشل والفرص والتحديات، وكيف ممكن نحول الفكرة من مجرد حلم في الراس الى شيء حقيقي على ارض الواقع.

تسمعونا على ترددنا 89.1 في عدن ولحق والضالع وأيضا جنوب تعز، أو تسمعونا على 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تسمعونا على صفحتنا في الفيسبوك واليوتيوب بالبث المباشر عدنية FM، أو تتابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية FM.

ومن الإخراج السمعي والمرئي رأفت رشاد. ولأن مواضيعنا ما تكتملش إلا بوجودكم بآرائكم، تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 724689 39، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-85-1888، وعبر الرقم الأرضي الآخر 02-84-1119.

اليوم تتكلم عن من أول مشروع إلى دانا، ماذا تعلم فعلا رائد الأعمال من الطريق؟ وطبعا معنا ضيف اليوم في مجال ريادة الأعمال الأستاذ أكرم الجبري. يا حيا وسهلا أستاذ أكرم الجبري. أستاذ أكرم، ممكن نتكلم شوية عن البدايات اللي أنت بدأت فيها قبل دانا؟

0: بدايتي في مجال التجارة بشكل عام بدأت في عام 2011.
1: أيوة.
0: كان عبارة عن مكتبة عائلي، يعني مكتبة قرطاسية عبارة عن مشروع عائلي. كنا نشتغل عليه أنا وأخي الأكبر.
1: أيوة.
0: ومن ثم انتقلت في عدة مجالات مختلفة إلى أن أطلقت العلامة التجارية دالة للعطور.
1: طيب إيش تعلمت من المشروع الأول، المشروع العائلي اللي كان المكتبة والقرطاسية وكذا؟
0: طيب المكتبة كانت هي تعتبر أول تجربة حقيقية لي في سوق العمل.
1: أيوة.
0: فتعلمت فيها أشياء كثيرة، تعلمت فيها البيع والشراء بشكل عام.
1: أيوة.
0: إقناع العميل، التفاوض مع المورد، مراقبة البضاعة ومراقبة المخزون، معرفة إيش البضاعة اللي حركتها سريعة ومتى، هل هي دائمة أو موسمية.
1: أيوة.
0: معرفة إيش البضاعة اللي حركتها ثقيلة فتكدس علينا رأس مال، أشياء كثيرة تعلمناها من هذه التجربة.
1: صحيح. هذا أهم حاجة بأنه الواحد يتعلم بالتجربة والمشاريع.
0: نعم.
1: طيب أنت كيف مثلا أثرت هذه اللحظات أو هذه التجربة على نظرتك للتجارة بشكل لاحق أو الآن يعني بهذا الوضع؟
0: تمام.
2: قبل تجربة المكتبة
0: كان معرفتي للتجارة كمصطلح فقط.
1: أيوة.
0: ما كنتش عارف التجارة كمهنة. التجارة هي مهنة زيها زي الهندسة زي الطب. وقبل تجربة المكتبة أنا طبعا في بداية المكتبة كنت في أول سنة جامعية.
1: أيوة.
0: فكنت أدرس وأشتغل بنفس الوقت. قبل تجربة المكتبة كنت أمر في مرحلة التخبط اللي يمر عليها أغلب شبابنا بعد مرحلة الثانوية.
1: صح.
0: إيش بيختاروا من تخصص جامعي عشان يمشوا فيه مسار حياتهم المهنية. مع تجربة المكتبة رسمت لي الطريق المهني اللي بختاره أنا في مسيرتي المهنية مستقبلا. فتعرفت فيها عن التجارة كمهنة مش كمصطلح.
1: أيوة.
0: فكان عندي شغف كمان للتعلم في وقت التجربة حق المكتبة.
1: يعني نشوف تجربة المكتبة والقرطاسية بعيدة عن الشيء اللي الآن اخترته، عن عطر دانا وعن الاسم التجاري اللي انت اخترته الآن، نشوف بعيد جدا، فكيف تناسق هذا مع بعض؟
0: والله هو مريت على يعني محطات كثيرة غير محطات المكتبة. فكان السبب الرئيسي لاختياري وإطلاقي للعلامة التجارية دانا هي التجارب السابقة اللي مريت عليها. يعني التجارب اللي قبل تعلمت فيها أنه بناء الاسم أو العلامة التجارية أهم من بناء مشروع يدخل لك أرباح، حتى لو كان يعني العلامة التجارية في بداية الأمر ما تعطيك هذه الأرباح، بس بناء الاسم أفضل من بناء
1: صحيح
0: مشروع يدخل لك أرباح فقط.
1: صحيح. طيب لو نجي على الاسم الآن دانا، ليش اسم دانا يعني؟
0: ليش اسم دانا؟
1: بالضبط.
0: معنات اسم دانا هي اللؤلؤة أو الجوهرة الثمينة. والمعنى للاسم يتناسب مع الجمهور أو الفئة المستهدفة اللي استهدفناها في المشروع اللي متوجهين عليه، اللي هو علامة تجارية تختص في تقديم العطور.
1: أيوة.
0: كنت معجب بالاسم كمعنى. طبعا أنا تعرفت على الاسم هو بنت أختي. فتعرفت على معنى الاسم وعجبنا المعنى ويتناسب مع الجمهور اللي بستهدفه في العلامة.
1: صحيح.
0: واسم خفيف وينحفظ بشكل سريع فمناسب للعلامة.
1: طب ليش أنت انتقلت من مجال زي ما قلنا إلى آخر بدل استمرار بمشروع مثلا القرطاسية أو المشاريع المجالات اللي انتقلتنا مشيت بعدة مجالات، ليش ما استمريت بواحد منهم فاخترت أنك تستمر في دانا؟
0: في تجربة المكتبة كنا نتكلم مثلا على الجانب المشرق، فيها جانب منظم. رحلة المكتبة استمرت ما يقارب ال8 سنوات. ال8 سنوات كانت ماشية فيها الأمور بشكل جميل جدا
1: بالمكتبة.
0: نعم.
1: ما شاء الله وقت طويل.
0: أيوة. وكانت الأمور ماشية بشكل جميل جدا. مرينا بظروف، مرينا بحرب 2015 بتقلبات اقتصادية وسياسية، بس قدرنا نتجاوز هذه الأمور كامل. وإنما حصلت مشكلة ما كناش متصورين لها وبسبب عدم اهتمامنا بأمور العقود، للأسف قدر صاحب العمارة بطريقة معينة أنه يخرجنا من هذه المحلات ويفتح نفس المشروع بنفس المكان، حتى ما تعبش أنه يغير الهوية، فأخذ نفس الألوان نفس التصميم، غير فقط الاسم، فشفنا بالأخير أنه أخذ نفس العملاء وخرجنا من المشروع هذا بقرار أنه نقفل المشروع. كان هذه تجربة عائلية. بعد كذا أنا دخلت بتجارب خاصة في بي وانتقلت من تجربة إلى تجربة إلى أن استقريت إلى بناء علامة تجارية.
1: إيش أكثر تجربة علمتك من التجارب اللي أنت مريت فيها؟ تفضل.
0: طب قلت إيش أكثر تجربة؟
1: أيوة.
0: تعلمت منها.
1: أيوة علمتك وخلنك توصل للشخص اللي أنت واصل له اليوم.
0: تمام. طب لو نأخذها على ثلاث تجارب. بثلاث محطات رئيسية أنا مريت عليها. كانت المحطة الأولى هي محطة مكتبة الجابري كان اسمها. تعلمت فيها عدم إعطاء الثقة الزائدة.
1: صح.
0: بعدين مريت بتجربة ثانية في تجارة السيارات. تعلمت فيها عدم الدخول السوق بشكل كبير جدا. أنك تدخل بأقل إمكانية ممكنة أو أقل صورة ممكنة للدخول وتبدأ بالسلم حبة حبة أفضل. التجربة الثالثة كان معي محل ألعاب جيمينج بلايستيشنات وكمبيوترات.
1: أيوه.
0: المشكلة اللي حصلت فيه أني ما عملت حساب الهلاك أو الأصول المتهالكة والصيانة، وهذه الأشياء إذا ما درستها بشكل صحيح من البداية للأسف تحصل كسرة الظهر بالأخير.
1: صحيح فعلا. الواحد إذا ما درسش الخطة وإذا ما مشاش على السلم حبة حبة، وكمان في أشخاص فعلا إنه يقدموا لمشروع كل ما عندهم عشان يبدأوا هذا المشروع، فما يحسبوش الخسارة وكمان يبدأوا بحاجة كبيرة. فأنت شايف إنه الواحد لما يبدأ بحاجة كبيرة مش كويس، أو إنه كويس يبدأ أو يبدأ بأشياء صغيرة يعني؟
0: لا، هو شوفي يفرق الإمكانيات. بس الأفضل حتى لو كانت معك إمكانيات، في مصطلح اسمه الـ MVP، هو معناته أنك تبدأ بأقل صورة ممكنة أنك تبدأ فيها المشروع عشان تختبر السوق، تشوف إمكانياتك، تشوف كيف الطريقة والاستراتيجية اللي بتدخل فيها السوق. فهي عبارة عن اختبار للسوق. إذا شفت أنه يعني في نجاح وفي في بوادر جميلة، ممكن أنك تستمر وممكن تضخ مستقبلا الإمكانيات حقك كاملة. بس أنك تبدأ من البداية بإمكانياتك الكاملة مش كويس.
1: صحيح فعلا. طيب لما أنت انتقلت زي ما قلنا من مجال لآخر، بدل ما أنت زي ما قلنا أنك تستمر بمشروع واحد ومريت بعدة محطات، فلو محطة من المحطات هذه لازلت مثلا، أو أنه حد عطاك فرصة أنك ترجع له، فأي محطة أنت بترجع له؟ أو أنك بتستمر في هذه المحطة اللي أنت فيها؟
0: لا، هو حاليا يعني مركز بالاستمرار في هذه المحطة اللي هي بناء العلامة التجارية دانا. وإنما ممكن مستقبلا في مجال ثاني ندخله، كمان تجارة السيارات ممكن أن نرجع لها مستقبلا، بس إذا أمور الاقتصادية والسياسية في البلاد تحسنت.
1: يعني أنت دحين لما ممكن ترجع له من أي ناحية؟ في أحيانا لما نشوف تجارب سابقة ما نحبش أن احنا نرجع له بسبب أن احنا فشلنا فيها. فأنت إيش من أي ناحية أنك حابب ترجع له؟ ليش؟ إيش شايف فيها الميزة عشان أنت ترجع؟
0: تجارة السيارات بالذات، يعني اخترت تجارة السيارات لأنه استثمار أول شيء جميل. ثاني شيء كانت المشكلة عندي أنه ما كانت في معي مصدر دخل ثاني، فكنت معتمد وحطيت سيولة كامل في هذا المشروع. مشكلة تجارة السيارات دوران رأس المال فيه ثقيل أو طويل جدا. فإذا يعني حاليا إذا قدرت أني أدخل في مجال تجارة السيارات مثلا وعندي مصدر دخل ثاني اللي هو دانا للعطور، فهذا شيء كويس جدا، بس مش حاليا.
1: فنحن زي لما نشوف ان احنا متوقعين من المشروع اللي احنا بادين فيه انه بينجح، هل توقعت بيوم من الايام انك عن اي مشروع من هذه المشاريع اللي انت مشيت فيها انها توقف؟
0: توقعت انها توقف؟
1: ايوه، او توقعت انك توقف وتتجه لشيء اخر
0: قبل الدخول لها؟ ممكن لا، يعني بالتجارب السابقة كنت أرفع سقف التوقعات. حاليا رجعت ما أرفع سقف التوقعات بالخالص، يعني أحاول أني أدرس الموضوع قبل ما أدخله بشكل كبير جدا، وأخذ أقل الدراسات اللي يوصل لها، ما أرفع سقف التوقعات زي قبل بالخالص.
1: أكرم اليوم لما يشتي يفكر بحاجة أو يفكر بمشروع، من أول ملهم له أو أول حد يروح يستشيره؟
0: حاليا كثير اللي يستشيرهم.
1: لازم.
0: فالاستشارات مهمة بشكل كبير جدا. الاستشارات مهمة. في تجربة دانا العطور يعني تجاوزت أمور كثيرة جدا بالاستشارات. يعني على سبيل المثال للحصر الأستاذ أحمد مثلنا في المجال التسويقي أفادنا بشكل كبير جدا. الأستاذ وكيل وزارة الأستاذ الوكيل رضا حاجب أفادنا بأمور كثيرة كمان في الجانب المالي. فالاستشارات تجاوز عقبات وتتجاوز فيها مشاكل قد ربما تمر عليها مستقبلا.
1: صحيح, وتفتح كمان عقلك لأشياء أنت كنت يعني ممكن الواحد مش فاهم فيها كثير. فإيش الخطأ اللي أنت تعلمت منه يعني بشكل أكبر؟
0: الخطأ اللي تعلمت فيه بشكل أكبر مثل ما قلت لك التجارب اللي مريت عليها بالمحطات الثلاثة المحطات الأساسية ممكن يعني أكثر درس استفدت يعني تعلمت منه اللي هو عدم إعطاء الثقة بشكل كبير جدا. وثاني شيء التركيز على بناء الاسم أو البناء العلامة التجارية أفضل وأهم من بناء مشروع لمجرد الربح فقط.
1: كيف شايف بصمة دان اليوم؟
0: الحمد لله بنت اسم, بنينا علامة كويسة في هذا المجال سواء في عدن أو في محافظات مجاورة. قدرنا أنه نحقق مبيعات خارج البلاد, وصلنا إلى دول أوروبية إلى الجزائر إلى أمريكا, في السعودية معنا مبيعات كويسة اللهم لك الحمد. فمسيرتها للآن جدا كويسة.
1: طيب إيش الأساسيات اللي اليوم أكرم يتبعها عشان يعرف يثبت نفسه أو يصنع العلامة التجارية اللي تخصه؟
0: التسويق بشكل كبير جدا شيء مهم. نحن نتكلم الآن على التسويق كإدارة مش التسويق كترويج وإعلانات فقط.
1: صحيح.
0: هي أهم إدارة في أي منشأة. التسويق أساسا يبدأ قبل ما يبدأ المنتج. فالتسويق أظن أو أعتقد أنه أهم مهارة المفروض أن الواحد يركز عليها في بداية مشواره إذا بيطلق علامة تجارية أو بيبدأ بأي مشروع.
1: طيب أنت تشوف أنه التسويق أكثر حاجة, طب غير التسويق إيش ممكن الواحد أنه
0: كمهارات؟ البيع والشراء, بناء العلاقات, العلاقات العامة طبعا تدخل في في في مجال التسويق, الإقناع لأنك بتتفاوض مع موردين بتقنع عملاء. مهارات كثيرة المفروض أنها يعني تتعلمها وتمارسها, وهي سوق العمل اللي يعلمك.
1: اليوم أنت تشوف هذه أو العلامة التجارية اللي أنت فيها تشوفها مصدر دخل بس, ولا تشوف أنه في حاجة مميزة بعد أنك عن فكرة أنك شايفة مصدر دخل بس؟
0: في دانا لا مش مجرد مصدر دخل. في دانا بناء اسم. يعني بناء الاسم مش للعلامة التجارية, بناء الاسم لأكرم الجابري كمان. فهي مش مصدر دخل فقط.
1: حلو أن تكون فعلا يعني كاسم مميز كمان أكيد كرائحة مميزة ما شاء الله, وهذا قد قلته من البداية.
0: الله يسلمك.
1: فإن شاء الله نشوف دانا بأحسن الأماكن. طيب أنت اخترت مجال العطور تحديدا ليش؟ إيش الفكرة اللي أجتك؟ أو ممكن الواحد أني أو نحن كبنات محبين للعطور فتجد الفكرة ببالنا على طول, لكن أنتوا كشباب.
0: طيب العطور سواء شباب أو بنات كلنا نحب العطور.
1: الله.
0: وإنما لما دخلت في مجال العطور ما دخلتوش عشان حب العطور فقط. كان في احتياج للسوق. قبل ما أطلق العلامة التجارية دانا كان سوق العطور عندنا في عدن أو في اليمن بشكل عام عبارة عن ماركات أغلبها مقلدة موجودة في السوق.
1: صح.
0: وعطور بأسماء مختلفة بس مش معروفة المصدر. فكان في احتياج بسوقنا المحلي لعلامات تجارية وطنية تختص في تقديم العطور, فشفنا الاحتياج وحبينا ندخل هذا السوق.
1: مش الاحتياج عندنا.
0: نعم الاحتياج أهم من كل شيء.
1: طيب زي ما قلت أنت إنه هذه الفكرة جاءت من السوق, ف يعني ما كانش شغف شخصي عندك وإنما من السوق واللي الناس تحتاجه فقط. صح. حلو. طب كيف أنت بدأت في التفكير بالعلامة التجارية؟ اسم دانا خلاص إحنا عارفين إنه هذا عرفت الاسم وكذا، لكن كإنه مثلا العطر كإنه إيش من أنواع إيش من
0: حلو. فكرت ليش دخلتها كعلامة تجارية وما دخلتهاش كبيع وشراء في العطور فقط؟ يعني تقريبا هذا قصدك بالسؤال.
1: بالضبط.
0: حلو. من بعد التجارب اللي مريت عليها وذكرت لك هذا الشيء من قبل، كان عندي أهم شيء أني أبني علامة تجارية، مش أني أبيع واشتري فقط. البيع والشراء بيحقق لك أرباح وربحيته أسرع من ربحية بناء العلامة التجارية.
1: حلو.
0: وإنما إذا مر المشروع بأي مشكلة مستقبلا بتخرج من السوق بدون ما أحد يذكرك. فالعلامة التجارية هي اللي تخليك باقي في السوق. إذا قدرت توصل لمرحلة أنه الاسم يبيع نفسه فأنت هنا خلاص، يعني

0: تذكرك. فالعلامة التجارية هي اللي تخليك باقي في السوق. إذا قدرت توصل لمرحلة أنه الاسم يبيع نفسه فأنت هنا خلاص يعني. هي دائما يكون فيها روح الابتكار والتميز، فيها قيمة مستقلة.
1: أيوه.
0: مش تكرار، مش مشاريع قابلة للاستنساخ.
1: صحيح.
0: التجارب اللي قبل كانت عبارة عن مشاريع قابلة للاستنساخ، عشان كذا في تجربة المكتبة مجرد ما صاحب المحلات أخذ نفس المحلات وفتح نفس المشروع احنا خرجنا من السوق
1: خلاص.
0: أيوه. فبناء العلامة التجارية يعني ما تنحصرش بمكان.
1: على قصة المكتبة والقرطاسية، أكيد لكل حاجة جمهور، سواء مكتبة سواء مجال عطور أي حاجة.
0: نعم.
1: لكل حاجة جمهورة. هل فعلا شفت الجمهور نفسه موجود بالمكتبة بعد ما خرجته، أو أنه يعني في أشخاص فهموا الموضوع وما تواجدوش بالمكان نفسه؟
0: لا. لا، أقابل العملاء القديمين. أيوه. حق المكتبة أقابلهم. للأسف في بعض العملاء يعتقدوا أنه ما زالت المكتبة هي مكتبة الجابري فقط، تغير الاسم، فالعميل ما يفهمش إيش اللي يحصل خلف الجدران.
1: هل لحد الآن تلاقي الناس يقولوا مكتبة الجابري؟
0: أيوه
1: لحد.
0: نعم والله.
1: يعني مش معقول ما بتغيرش.
0: لا لا. خلاص، هو مجرد مكان يعني، هي دعست زبون إلى المحل فقط.
1: صحيح. الناس ممكن تكون بنفس الوقت مش بس واخد الاسم أو إنها عادة متمسكة بالاسم، كمان متمسكة بأسلوب الناس اللي ماسكين المحل كان.
0: نعم.
1: أيوة. فالأسلوب أكيد يحط فرق. سؤال أنا حابة أسأله من أول، هل دانا بنت الأخت شايفة إنه أنت مسمي دانا عليها ولا عشان المعنى بس؟
0: لا لا، عشانها إن شاء الله. لنزع لي عليها.
1: كم عمر دانا اليوم؟
0: صف ثاني.
1: خلاص يا دانا، عشانك شوفيني. مش حابين نخرب. إيش كانت أول خطوة فعلا تلاقيها فعالة عشان أنت أطلقت دانا؟ أول خطوة
0: في بداية الإطلاق. شوفي، في بداية الإطلاق في دانا كان أول الإطلاق في دانا عبارة عن تجربة.
1: أيوة.
0: عبارة عن اختبار نقيس فيها قابلية بيع المنتج في السوق، هل بينجح ولا لا.
1: أيوة.
0: فكان حتى الهدف ما كانش هدف بيع المنتجات فقط، كان الهدف حصولنا على طلبات إعادة شراء أكثر من الهدف أنه نبيع المنتجات فقط.
1: أيوة.
0: فالأسلوب اللي دخلنا فيه في دانا هو نفس الأسلوب اللي قلت لك عليه، الـ MVP.
1: حلو.
0: نعم.
1: حاجة جميلة جدا والله، وأنا مبسوطة جدا أنني تعرفت اليوم على دانا بشكل كبير. ونحن كمان حبايبنا، خلونا نحن نطلع فاصل إعلاني مع بعض ومنتم نعود لكم.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
3: عزيزة

الأم. تزداد حركة طفلك ونشاطه مع بداية عمر العام، ويزداد احتياجه للطعام لينمو نموا صحيا. لذا أطعمي طفلك الثلاث الوجبات الرئيسية من

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
3: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
2: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
3: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
2: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
3: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
2: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
3: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر، جوال 574-47 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
5: والتكنولوجيا المتطورة.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج، هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
7: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
8: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
7: يا بابا، البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
8: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا، خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حدها.
7: بس يا بابا، لو عرفوا الناس

0: بشر شيء.
1: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. أنت ما غلطتي، الغلط عليه. أنا بجنبك ولا يمكن أسمح لأحد أن يأذيش.
2: الابتزاز الإلكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت. الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
5: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
4: الدراسات الإسلامية،
5: الشريعة والقانون،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: الإدارة الصحية،
5: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
4: تقنية المعلومات IT،
5: نظم معلومات،
4: علوم الحاسوب.
5: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان، أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
4: 022-52-966 أو
5: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
4: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
6: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
7: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: عدن يا FM، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد.

0: ويا اهلا ويا سهلا، رجعنا لكم بعد الفاصل الاعلاني القصير، واكيد انتم الان تسمعونا على تردنا 89.1 في عدن ولحق والضالع وايضا جنوب تعز، او تتابعونا على 91.3 في البيضاء ويافع وابين، او تتابعونا على صفحتنا في الفيسبوك واليوتيوب بالبث المباشر عدنية اف ام، او تتابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية اف ام. فلكل حد حابب يحط رأيه في حلقتنا لهذا اليوم، تواصل معنا عبر الأرقام التالية 72 46 9 39، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02 85 188، وعبر الرقم الأرضي الآخر 02 84 11 19. بعد ما كنا بالفاصل الإعلاني، نرجع من جديد إلى دانا وإلى المراحل والمحطات اللي مر فيها الأستاذ أكرم. فأكيد نحن اليوم ما جيناش بس نتعرف على دانا، كمان جينا نتعرف على أكرم شخصيا، وعلى كيف يلفت أو كيف ينظر لريادة الأعمال الآن. فأنت كشخص مر بهذه المحطات، كيف تنظر لريادة الأعمال؟
1: ريادة الأعمال ريادة الأعمال هو احتياج حاليا من ناحية الشباب في المجال التجاري، لما يتعلق من ناحية الابتكار والتميز، زي ما ذكرنا كمان القيمة المستقلة، يعتبر يعني تطور من مراحل التجارة. كمان الآن في ظهور السوشيال ميديا والإمكانيات اللي موجودة الآن، يستطيع كثير من الشباب أنهم يدخلوا في مجال ريادة الأعمال وبإمكانيات صغيرة.
0: صحيح فعلا.
1: نعم، وإنما في عندنا مشكلة
0: اللي
1: في السوق، عدم مساعدة هذه الفئة اللي هي الشباب المقبلين على الدخول في سوق العمل من ناحية المشاريع الصغيرة والأصغر بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص الكبير. للأسف حاليا ما فيش حتى لهم يعني مسمى خاص في وزارة الصناعة والتجارة، ففي مشاكل قد ربما نوجهها الآن إلى القطاع الحكومي عشان ينظروا لهذه المشكلة حل، يساعدوا فيها الشباب المقبلين بفتح مشاريع، خاصة المشاريع الإلكترونية. يعني للأسف إلى الآن ما فيش سجل فيه مسمى تجارة إلكترونية.
0: صحيح.
1: فهذه الأشياء نتمنى أن تنظر لها حل الجهات المختصة.
0: طب أنت أصعب قرار واجهته بالبداية إيش كان؟
1: في بداية دانا؟
0: أيوه.
1: أصعب قرار عندما أطلقنا خدمة اسمها خدمة جنبك على طول. هذه الخدمة تقدم للعميل إمكانية تجربة العطور إلى باب البيت. ينزل لهم مندوب. أيوه. يكون معهم العطور، يخليهم يجربوه براحتهم ويختبروا الثبات والفوحان. التجربة أو الخدمة هذه مجانية ومش من شروطها الشراء. فكان القرار فيه نوع من أنواع المجازفة.
0: أكيد.
1: إنه قد ربما يعني يوصل لنا طلبات لخدمة جنبك على طول بس ما تتحولش إلى مبيعات، فتكون عبارة عن خسارة. أيوة. خرقة المندوب، البترول، العطور، الهلاك حقها، وقد ربما ما تحولش مبيعات فتكون عبارة عن خسارة. فهذا كان القرار شوية نوعا ما فيه نوع من أنواع المجازفة، بس اللهم لك الحمد كانت النتيجة فيه جدا كبيرة. هو كان أحد أسباب انفجار اسم دانا في بدايتها.
0: حلو. طيب أكرم، دا مفكر بهذه الفكرة لإيش كان متوقع أنه يوصل، أو لما نفكر بهذه الفكرة إيش كان متوقع الـ الـ الـ الـ الأشياء اللي ممكن أن تحصل
1: من ناحية الخدمة أو من ناحية
0: الخدمة؟ فيها مجازفة، فيها أيوة. شيء ممكن ما يحصلش اللي أنت كنت مخطط له.
1: نعم.
0: فأنت كنت مخطط للشيء اللي ممكن يصير أو
1: تمام ممتاز. إحنا لما بدينا في دانا كان في مشكلة. إحنا بدينا بتجارة إلكترونية. فكان البيع أونلاين.
0: أيوة.
1: العطور يعتبر أصعب منتج بيعه أونلاين.
0: أوكي.
1: يعني مثلا إذا بتبيعي شميز أو بتبيعي عباية أو ممكن الصورة تكفي, بس العطر كيف بيشوفوه الناس؟ صحيح. كيف بيشموه؟ فالعطر يعتبر أصعب منتج أنك تبيعه أونلاين, فهذه كانت مشكلة عندنا خاصة أنت لما تطلق منتج ما حد يعرفه. صح. فكان لازم حل هذه المشكلة. وهنا لما نجي أقول لك إيش الفرق ما بين التجارة وريادة الأعمال, هذه أحد الفروقات أنك تبتكر حلول.
0: صحيح.
1: يعني ريادة الأعمال هي عبارة عن ابتكارات, دائما تمر في مشاكل لازم توجد لها حلول. صح. التجارة عبارة عن استنساخ. فكانت في هذه المشكلة فلازم لها حل, فأوجدنا هذه الخدمة, هي خدمة كمباك على طول. كانت عبارة عن خدمة جديدة جدا. كنا زي ما قلت لك في كان نوع من أنواع التخوف والمجازفة, ممكن أنه نمر بخسارة بدون أي نتائج, بس حرفيا يعني لو نقول مثلا 98% من اللي طلبوا الخدمة تحولوا إلى عملاء.
0: الحمد لله. الحمد لله. خلونا حين نستقبل هذا الاتصال. ألو, السلام عليكم. ألو أستاذ محمد, تسمعني؟
2: عليكم السلام.
0: يا حي وسهلا. أسمعك. أسمعك.
2: نيفين.
0: أيوة.
2: كيف حالك؟
0: الحمد لله بخير, أنت كيفك؟
2: التلفون مع قليل لكن بدي أعود حميدة لك.
0: الله.
2: ها. أول تحية لزوجتك وعودة حميدة.
0: تحياتي كمان لك لإتصالك الجميل. ايوه
2: انا لحظة عنك كثير, سأل عنك وخاصة رئيس نقابة الإعلاميين في لحق أحمد مليكان, مليك انك عدتي واضافة جديدة من جديد للأعجنية.
0: الله يسعدكم. والله انا مبسوط اني
2: والله
0: معاكم.
2: والله المهم الموضوع ضيفك الكريم. أيوة. وموجود.
0: ايوه موجود
2: الحمد لله. انه مغير اسمه
0: الأستاذ أكرم.
2: ها؟
1: بس الصوت عندي مش واضح كويس.
2: كيف
1: حالك؟ يا حي مرحبا استاذنا استاذ محمد. صح
2: الموضوع جميل.
0: ايوه
1: حي استاذ
2: جميل. وانا شوفي عجبني كلامه لانه شوفي كل زمن ولها طريقه او ظروف. وكنا في الماضي في وظائف المغرب وظائف حكوميه. كنت انا مدير للتوظيف فتره طويله من 1970 الى 2012 في الخدمه المهنيه وزاره الشباب على مكتب في عدن.
0: ايوه
2: فكان الوظائف متوفره, لكن بعدين الوظائف قلت العام والخاص مع الحروب. فالرجال الاعمال او المشاريع الصغيره تبدا اهم شيء زي ما يقول مثل الغايه تبرر الوسيله.
0: صحيح.
2: الاجتهاد والنيه والعمل وايضا استفادة بعض الخبرات. هنا يبدأوا يقضوا على هذه البطالة او على حتى مستوى الفرد يبدأ يحسن من ظروفه. شيء جميل. انا اذكر والله حتى في الثمانينات او السبعينات كنا في وظائف كل شيء, لكننا كنا بداية قليلة وما في صنع. واحد كان امي احمد هاي احمد الله يرحمه, بعدين بدأ بأجل سياكل هوائية.
0: أيوه.
2: ونارية. وبعدين بدأ مقاول الى انصح مقاول في العمارات من النية وهو امي.
0: أيوه.
2: وبنى بيت الحمدي يسمونه بيت الحمدي في المكسر. بنى في الشابات بنى في الأمطار بنى في جزيرة العمال بنى أمور كثيرة.
0: ما شاء الله.
2: حتى نقطع واحد مقاول باطني لو بنى سكنية حقيقية منصورة والعمالة لا تكون فيها المنصورة. فأهم شيء النية لما قال ضيفك والإصرار, لأن بعض الأحيان كل زمن له ظروفه. الآن أصبحنا الأعمال ما فيش. ما راح نقول لها كلام كنت جيت التوظيف. أنا المصانع دمرت في الحروب, المصانع كانت شغلات, المرافق كانت قليلة, كانت كثير الآن قلت, كان في طعام شيء التجارة. الآن أصبحوا خريجين. كان عندي صراحة خريجين من عام في 2009 كان عندنا 800 خريج في 35,000 خريج, لكن شغلناهم إلى 2000 و إلى تفضل أستاذ ما يمكننا نشقرهم. بعدين دمرت المصانع ومشاكل العلوب. أثناء أصبحنا خريجين لنا والله بعضهم مسجلين, كانوا عندنا قبل أتقال في 2012 مسجلين من 93 و 94 يعني تغاعد في العمر وهو بلا وظيفة. لكن الأبيات الأعمال هذه تجيب إصرار العمل والشباب وتحفزهم لأنه لا يأس مع الحياة. وضيف تتكلم كلام جميل ونشر الشباب لا للاستسلام.
0: شكرا.
2: أنا الشباب عندي شيء حاجة يتكلوا حاجات. أنا أذكر في كورونا واحد في المطار استخدم جهاز يفحصن السائلين في الكورونا, هو شباب من عدن.
0: أيوة.
2: أنا مشي النية والله عملها في مطار عدن, كان أخوي يشتغل, قال جهاز ابتكر كذا ويفحصن الكورونا.
0: أوكي.
2: أهم شيء النية. عندنا شباب ما شاء الله في عدن, لكن أهم شيء الدعم المغرب, أهم شيء الدعم من الجهات المختصة. أرجو أن يدعموا خصوصا المحافظين, لأن أنا أقول الوزراء والدولة فرع, لكن المحافظين هم الحكومات المحلية عليهم يدعموها للشباب.
0: أيوة.
2: ويشجعوهم. ورجال المال والأعمال يقول لهم دور في تشجيع الناس هذا.
0: صحيح.
2: ورجال التربوية وكل الجهات المختصة يقول لهم علاقة.
1: فعلا فعلا أستاذ محمد فعلا. الجانب من القطاع الخاص كمان لهم دور. أيوة. كبير. أيوة. في تعزيز هذا المفهوم.
0: أيوه شكرا لك أستاذ محمد فضل، شكرا كمان لكلامك ولتواجدك، وخلونا نستقبل هذا الاتصال الآخر. طبعا أنا كمان أشكر الأستاذ أحمد مليكان وأشكرهم جميعا والله. ألو، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام، أهلا أهلا.
0: يا حيو سهلا.
3: يا مساء العطور يا نيجي المليون.
0: فين الشعر؟
3: مساء مساءك النورة الأخير النورة جمهورك يا نيجي.
0: الله. شو أنا تعودت عشان كده قلت لك فين الشعر. كيفك؟
3: الحمد لله تمام. وكما يسعد مساء أكرام، وكمان تجارب والمراحل التي شوفوا الإنسان سبحان الله عندما هم تحلم يطرح بسمة حسب السهل ويطرح بسمة أثرية جميلة يعني تبين عن الكلمة اللي قد أخذ رحلات أو قد أخذ خطوات أو قد أخذ انقلاب على عشان إيش، عشان يوصل لهذا الإنجاز العظيم، الإنجاز الذي يذكر الناس بكل خير، سواء مرة أو ما مرش على إيش التجارب التي يوصل لهذا العظمة الشيء أو عظمة التجارة أو عظمة الإنجاز.
0: صحيح.
3: عمره ما كان يجينا إنجاز يكون مثلا شيء عابر، عمره ما كان.
0: فعلا فعلا لازم الواحد يمر بأشياء كثيرة، بضغوطات كثيرة وبخسارات كمان. فللأسف أتوقع الاتصال موجود لسه موجود الاتصال، لكن الصوت مش موجود. فشكرا لك حبيبي، شكرا كمان لكلامك اللطيف. ففعلا انه الواحد فعلا يمر بضغوطات، زي ما قال كمان الأستاذ محمد فضل، انه لكل زمان ولكل مكان كمان في له ظروف وفي له محطات الواحد يمر فيها. ففعلا اليوم شفنا من الأستاذ أكرم كيف مر بمحطات، وهذا مش بس الأستاذ أكرم يمر فيها، كلنا ممكن نمر بهذه الظروف، خاصة مع الأوضاع الاقتصادية اللي ما تساعد الواحد لأنه يعطي إنجاز أكثر أو أنه يقدم شيء بشكل كامل. خلونا نستقبل هذا الاتصال.
4: ألو، مساء الخير.
0: حيا وسهلا. يا مساء النور.
4: يا مساء الورد عليك نيفين، ومساء الخير لجمهورك الكريم، مساء الخير للمستمعين، ضيفك الكريم، وكل من يسمعكم على
0: وجمهورها
4: الجميل.
0: أنا بدأ قلبك، يا مساء الخير لك، وأخيرا سمعت صوتك الجميل.
4: حبيبتي والله العصر دائما نكون مشغولين، لكن معاكم معاكم.
0: أنا بدارك إن شاء الله دائما نسمعكم.
4: وهكذا هكذا عدن، عاشت عدن والله لما أسمع أكرم وغيره من الشباب وتجاربهم الجميلة، أحس أنه شوفي كيف يعني رغم الظروف، رغم وجود الفجوات ووجود الضغوط النفسية المجتمعية الموجودة والتوجه السياسي اللي فوق الشعب والمجتمع، لكن شوفي الشباب كيف يسير إلى الأمام ويقوم بمؤسسات الدولة وعملها ونقوم بحياتنا اليومية ونعمل أشياء ونسمع الناس أشياء، يعني شيء يسلق الصدر بقدر ما في نار لها في قلوبنا على الوضع اللي نحن فيه.
0: صحيح. وكرم اليوم ما كانش ضيفة، كرم اليوم شرح الأمور اللي إحنا كلنا نمر فيها.
4: والله تحية لو أنا اتصلت، بس أقول إنه ياريت الأهل يكونوا يعني صورة مشرقة ويوجهوا الأبناء ويكونوا سند لهم. أنا مش عارفة أكرم بدايتهم مع أهله كيف كان، بس نقطة ليش أضيفها لكل الجمهور المستمعين، إنه الأهل بالذات أحيانا يكونوا محبطين لأي تجارب للشاب أو الشابة بأي شيء يبدأ فيه، ومثلا يعني ما يواكبوش المرحلة اللي هم فيها، خاصة الآن في ضغوطات وفي أوضاع مجتمعية تختلف عن قبل 10 سنين و20 سنة. فنحن لازم نواكب العصر، نواجه المشاكل والضغوطات من أبواب كثيرة، فنوجه الطلبة خاصة كمعلمين كأولياء أمور أنه نشوف موهبة، نشوف مهارة في طفل، نشوف مهارة في شاب، نشوف شابة توجه تجربة معينة عندها، لابد أن احنا كأسرة قبل ما تخرج حتى المجتمع نكون حاضنا لها. مع الأسف يا نيفين ناس كثير من الأسر بتحبط أبنائها وشبابها في هذه المواضيع، لا شو مسار معين، يعني حتى لو مثلا أنت دكتور ما حد يكون في مجال دكتورة وكان حد أن يروح تجارب معينة من محل تجاري أو يفتح أشياء يحبه، تخيلي يشوفوها كارثة. ليش؟
0: صح صح.
4: ليش وإحنا في وضع بطالة ووضع كارثي؟ وصدقي هذه الأشياء اللي بيعملوها الشباب والتجارب والأشياء جميلة بتصنع مننا روح العمل والتجدد.
0: فعلا فعلا حاجة جميلة جدا والله.
4: جميلة جدا صراحة.
5: إضافة جميلة صراحة.
0: فعلا.
5: الأهل دائما يتمنوا أنه يكونوا أبنائهم بصورة أفضل، خاصة صورة أفضل منهم.
1: وإنما إحنا نمر في ظروف حاليا صعبة جدا. نتمنى من جانب الأهالي اللهم لك الحمد يعني دائما الأهالي يكونوا داعمين, وإنما في بعض الأسر أو بعض الظروف قد تواجه ضغط أسري, نتمنى تجاوز هذا الأمر, تفهم الوضع, تفهم الأوضاع الاقتصادية اللي إحنا نمر عليها, وإن شاء الله نتمنى التوفيق لجميع الشباب
0: ان شاء الله يا رب.
4: احيانا حتى المهارات نفسها او التجارب اللي بياخذها الشباب بعض اهالي ما بتتقبلش او حتى مجرد عرقله بسيطه خلاص تحبطك.
0: صحيح فعلا,
4: لكن احنا ما نشيش كذا, نشتي الاهالي تكون هي سند مع المجتمع اللي نحن المجتمع اصلا الضغوطات اللي عليه كثيره, فالاهل هذانا لو انت ارتفعت بتقدر تدخل المجتمع وغيرك يا اكرم بيكونوا في 10 اكرم.
1: ايوه
4: هكذا لابد ان يكون في في في تجدد في في تنوع في مواكبه للمرحله في اعطاء فرص في الف باب, مش انه واحد يتقطع على اولاده بشيء معين. اني اصلا لاحظت بين اسر من صديقاتي من من من, من, من اولاد من شباب كثير احبطوا بسبب الاهالي, فهذه مشكله مجتمعنا والعادات اللي بيدخلوها في في في في جواتنا اقصد في حياتنا وخلوها فجوه بين الشاب وعمله او بين انه يواكب المرحله اللي هو فيها.
0: صحيح, نتمنى.
4: فأحييك يا أكرم وأحييني
1: الله
4: كمان وعاشتوا إن شاء الله وعاشت عدن دائما وكذا متجددة وكل اليمن طبعا, بس لأن إحنا في عدن نتكلم على تجارب معينة هنا في عدن
0: إن شاء الله. حبيبي شكرا لك, شكرا كمان لرأيك وكلامك اللطيف. خلينا نستقبل هذا الاتصال الآخر.
6: هلا
0: يا حي وسهلا.
6: يا مساء الخيرات.
0: يا أهلين يا سهلين.
6: يا ميت أهلين وسهلين ومرحبتين.
0: أما لسيب لي كلمة طيب.
4: بس فضلك.
0: خلاص كملت. تحية لك كمان.
6: وحمد الله على السلامة.
0: الله يسلمك.
6: وتحية للأستاذ هذا يا حبيب قلبي أكرم.
0: أيوة.
5: أخونا شامي ما شاء الله.
0: شامي مع الثاني مع كله.
5: حبيب قلبي. إن شاء الله. حياكم الله.
6: يبعث لك الصحة والمصاري. إيه مرتين حبيب قلبي.
5: ان شاء الله وياك مصاري كثير.
6: امين امين ان شاء الله وياكم امين. اولا نحن نحييك يا راجل يا طيب.
5: الله يحييك
6: والله يوفقك ان شاء الله.
5: امين وياك.
6: ونطلب من شبابنا وشاباتنا ان يحظوا حظوه ان شاء الله ويجابروا وباينجحوا مهما كان, يجابروا باينجحوا
0: باذن الله.
6: انت الاصرار والعزيمه
0: صحيح
5: مع دعم المجتمع.
6: وندعو لكم الله يوفقكم ان شاء الله وتكونوا من الناجحين الفائزين ان شاء الله
5: باذن الله.
6: اهم حاجه تكون عزيمه عندكم, اهم شيء تكون عزيمه عندكم, ويحاول الانسان مهما تعثر يحاول. ليس من العيب يقول لك الانسان ان يسقط, ولكن من العيب ان يبقى حيث سقط. يحاول يقوم يحاول بينجح مهما كان بينجح. ما فيش مثابره الا ونهايته نجاح
0: ان شاء الله. ان شاء الله دائما نكون من الناس الناجحين على طول
6: ان شاء الله باذن الله.
0: شكرا لك. شكرا كمان.
6: هيك بيكفي
0: هيك بيكفي خلاص. شكرا لك. شكرا كمان لكلامك اللطيف. خلينا الان نسيب الاتصالات شويه ونرجع لاكرم. اكرم, ايش اللي كان متوفر معك وقت ما فتحت دانا وايش اللي انت عملته من الصفر؟
1: اللي كان متوفر الفكر والفكرة فقط, أما كل شيء بنا من الصفر. يعني حتى خبرة في مجال العطور ما كانت أمتلك خبرة كافية. من الفكرة إلى التنفيذ أخذ يعني وقت طويل جدا عشان أطلق العلامة, لأنه كل شيء بدأ من الصفر حرفيا.
0: أكرم اليوم عنده عملاء واثقين فيه, إيش السبب؟
1: ثقة العميل.
0: أي.
1: حلو. في مشكلة؟
0: لا.
1: طيب ثقة العميل دائما ثقة العميل دائما ما تكون بعد التجربة.
0: أيوه.
1: العميل لما يحصل الوعد اللي تقدمه الشركة أو العلامة التجارية فأنت هنا كسبت ثقته. الحين احنا لما نقول الوعد لو نعطيها بمثال, نقول مثلا تجارة السيارات, لما نشوف شركة مثل شركة فولفو اللي يشتري سيارات فولفو يشتريها عشان يحصل على الأمان. مثلا اللي نقول اللي يشتري سيارات مرسيدس ما يشتريهاش عشان المتانة.
0: صح.
1: اللي يدور متانة بيروح يدور له تويوتا.
0: أكيد.
1: اللي يشتري مرسيدس يدور رفاهية.
0: صح.
1: فأنت تعطي وعد للعميل إذا العميل حصل هذا الوعد اللي تعطيه الشركة أو العلامة التجارية فأنت هنا كسبت ثقته، دائما تكون بعد التجربة.
0: طيب نحن الآن نشي نعرف في محل دانا بالضبط عشان المستمعين اللي يستمعوا يزوروك، أو كمان عشان اللي يشاهدوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
1: في 90 مول.
0: أيوه.
1: الدور الأول، مش الدور الأرضي، الدور الأول. وفي خدمات توصيل، في متجر إلكتروني في جوجل. تزورونا وتنورونا بوقت.
0: سعيدين جدا انه فعلا نعرف المكان، وكمان يعني ما فيش عذر، المكان برود. أم دايما في اشخاص تجي تلاقيهم يدوروا اماكن برود عشان يغيروا. طيب استاذ اكرم، ايش اللي حابب انت تقوله او حابب انك يعني تختم فيه حلقة اليوم؟
1: اتمنى من
7: لك معنا وصولك أسرع.
8: وصولك أسرع
7: في عدنية FM، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193، واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
8: في عالم الإعلان.
9: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 PM برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة بإشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فوري ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
1: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، وكمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
0: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
0: 02-368-633 أو 718-4-74.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
7: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
6: 90 مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم. نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم. بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم. تقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.
3: عدنية FM تقدم برنامج نص القصة مع سمية سمير.
4: عدنية FM، لون جديد.

0: عدنية اف ام. مرحبا مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من عدنية اف ام 88.9. نرحب بكم في برنامج نص القصة الموسم الثاني. اليوم خلوني أكلمكم عن البيدوفيليا. عدنية اف ام. هل سمعتم من قبل هذا المصطلح؟ أكيد كثير مننا ما سمعش عنه ويريد أن يعرف عمق هذا المصطلح، أو كما نسميه عمق هذا المرض تاريخيا ومن يقف خلفه. في هذه الحلقة بتحدث معكم بشكل تفصيلي، وإذا قلبك ضعيف أنصحك لا تستمع للحلقة. الموضوع عميق وخطير للغاية. يتم اختطاف أطفال من قبل جماعات سرية، تحدث من مئات السنين، من أجل مادة تسمى الأدرينوكروم. هذه المادة تكافح الشيخوخة وتجد الشخص عمره 60 عام ولكنه يبدو كـ30. كيف هذا؟ الله أعلم. يحصلون على هذه المادة بطرق شيطانية فظيعة لا يفعلها إنسان طبيعي. ماذا يا ترى يفعلون؟ يتم اختطاف الطفل وغالبا أعمارهم أقل من 10 سنوات، وكلما كان أصغر تكون المادة التي تستخرج منه مفعولها أقوى. يا ترى كيف يستخرجون هذه المادة أو مادة الأدرينوكروم؟ أولاً يجب أن يصل الطفل لأقصى مرحلة من مراحل الخوف، ثم المرحلة الثانية وهي التعذيب، حتى يصل الأدرينوكروم إلى أعلى تركيز له في الغدة الصنوبرية. عندما يعلمون أن المادة وصلت لأعلى تركيز في الغدة مباشرة، يتم استخراجه فورا حتى لا يقل. لذا تبقى الضحية أحيانا على قيد الحياة أثناء استخراج المادة، وهي ثقب العين أو من فتحة الأنف لسحب الغدة الصنوبرية. وبعض المنظمات السرية الشيطانية تختطفهم ثم تقدمهم كقربان. الموضوع تفصيلي جدا جدا ومؤلم للقلوب الطيبة وكل إنسان طبيعي. أيضا ممكن تشاهدوا بعض المقاطع المسربة لبعض المنظمات، وهم مش حابة أقولها ولكن للأسف وهم يذبحون الأطفال الرضع كقربان للشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما يؤكد هذه الأفعال الشيطانية مقال للفنان جاستن بيبر. أكيد الأغلبية سمع عن هذا الفنان الأمريكي جاستن بيبر، أنه كيف يتم إغراء الفنانين الشباب بفتح أبواب واسعة من النجومية والثراء بمقابل المشاركة في نوادي اغتصاب الأطفال وتعذيبهم. للأسف، وربي يحمي كل أطفالنا. يصف جاستن بيبر الحفلة بالتفصيل ويقول أن الطفل يكون مخدر تماما، ويتم للأسف اغتصابه. ويضيف أن استديوهات هوليوود غارقة في دماء الأطفال الأبرياء واستهلاك دماء الأطفال، تحظى بشعبية كبيرة في هوليوود. يقول أنه فن وممارسة غامضة ومتعددة الأبعاد استخدمته المجتمعات السرية في مئات السنوات القليلة الماضية للبرمجة الاجتماعية والتحكم في العقل، ورفعته هوليود إلى ذروته في أمريكا في عصرنا. ناهيكم عن أكل لحوم الأطفال، واعذروني على هذا الكلام، وأمور لا يستوعبها العقل البشري الطبيعي. وأخيرا أقول لكم أن ما يحصل هو تنفيذ من شياطين الإنس لأوامر الشيطان الكبير، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأستغفر الله. فالموضوع لا يقتصر على الشذوذ ولا على بيدوفيليا اللي تكلمنا عليها في السابق، بل أبعد من ذلك، وهو انتكاس الفطرة الطبيعية التي خلقنا الله عز وجل عليها. فالشيطان يعمل هو وجنوده ضد فطرتنا الطبيعية. بعد مطالبتهم بحرية الشذوذ والمثلية، وهذا ما نراه في الآونة الأخيرة والعياذ بالله، ويؤسفني أن أقول لكم أن الآن يطالبون بحرية استغلال الأطفال جنسيا، ولن يتوقفون، بل ستزداد مطالباتهم. لذلك يجب علينا نشر الوعي وصدهم والوقوف ضدهم أولا بأول، ولا ندع الساحة لهم، ولا نجعل الشيطان يفوز بالمعركة.
1: عالمية نقول FM.
0: ولا ننسى أن الشيطان له خطاب مع الله عز وجل، قال تعالى

صدق الله العظيم. مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي قصتنا لهذا اليوم، وأهلا وسهلا بكم بقصة جديدة في حلقة قادمة من قصص وحكايات ومواقف وأحداث نص القصة الموسم الثاني مع سمية سمير. أستودعكم الله. عدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة. معنا وصولك أسرع. في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 78-211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.

وعندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا

0: 8. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر، وأنا أخاف من أنا إيش أقول له إيش أفعل.
2: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
3: أهلين أخي، كيف حالك؟
2: الحمد لله.
3: متى وصلت من السفر؟
2: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياتها ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها ولأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
3: يا أخي هذه عاداتنا وسلفرها، ولا بيحصل حاجة
2: يا أخي الزواج.
3: لا لا لا،
4: هي شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك؟ ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة؟
3: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر للبنت، والآن أنا نادم ما شد الندم.
5: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
6: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية، فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري، العنوان لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
8: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
0: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
10: عدنية اف ام
9: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأذان.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف

0: أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
2: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: اختيار ذكي لراحة تدوم.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM

0: 88.9.
1: رحنا يا بلال ومسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي على الصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 7

0: يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا، خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حده.
1: بس يا بابا لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
0: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. أنت ما غلطتي، الغلط عليه، أنا بجنبك ولا يمكن أسمح لأحد أن يأذيش.
2: الابتزاز الإلكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: عدنية
9: لأجاريهم قلت تظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. عدنية

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: عدنية FM، لون جديد. سأظل

0: سنن اليوم والليلة مع الدكتور موفق كدس الغامدي.
1: عدنية FM لون جديد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، سعد الله أوقاتكم بكل خير. ما زلنا مع هدي حبيبنا وقرة أعيننا ورسولنا صلى الله عليه وسلم، نلتمس هديه وسنته وسلوكه ودله صلى الله عليه وسلم في حياتنا. كنا قد تكلمنا عن سنن الاستيقاظ وتكلمنا عن سنن اللباس، اليوم نتكلم عن سنن لبس النعال أكرمكم الله. فأقول أيها الأحبة، كما قلت لكم، العادات تنقلب إلى عبادات إذا استحضرنا النية. ولذلك ما يتعلق بلبس النعال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم حتى هذا الأمر، حتى أرشد الأمة كيف نتعامل معها. أولا، من سنن لبس النعال أكرمكم الله الحث على الانتعال. حثنا صلى الله عليه وسلم، يقول جابر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزوناها: استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل. إذن يحرص الإنسان أن يلبس، تعرفون الأرض وما فيها من هواء وما فيها من شوك وما فيها، فالإنسان يكون إيش؟ كأنه راكب، لأن هناك شيء يقي قدمه من أن يتضرر. وكذلك من سنن لبس النعال، حث النبي صلى الله عليه وسلم على الاحتفاء أحيانا لئلا يتعود المسلم على الإرفاه وحتى يخشوشن. يعني بعض الناس الآن تجد عنده في بيته 10 أو 20 نوع من أنواع الأحذية وكذا. أنا لا نحرم ما حل الله، لكن الترف الزائد هذا ينبغي أن نتركه. لذلك كما يقول أحد الصحابة، كان صلى الله عليه وسلم ينهانا عن كثير من الإرفاه، فكان يقول، كان النبي أيضا يقول: يأمرنا أن نحتفي أحيانا. وكان صلى الله عليه وسلم يحتفي يمشي حافي القدمين. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان يحتفي أحيانا، يمشي بدون حذاء، بس في أماكن ما فيها قاذورات، ما فيها شيء قد تؤذي صاحبها إذا مشى حافيا. كذلك عند الانتعال يسن لك أن تذكر الله سبحانه وتعالى. قال النووي في باب ما يقول إذا لبس ثوبه، قال: يستحب أن يقول بسم الله، وكذلك تستحب التسمية في جميع الأعمال. لماذا؟ حتى يكون ذكر الله على لسانك. وكذلك من السنن أن يبدأ باليمين عند الانتعال. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، وليكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. الله أكبر، ما أعظم هذا الدين يا أحبة. ترى في هناك أعمال بسيطة يسيرة تكسبنا ملايين الحسنات ونحن في غفلة. يعني الإنسان الآن، إنسان لبس نعاله برجله اليمنى بدأ بها، وآخر بدأ باليسرى، إيش الفرق؟ أنك إذا بدأت باليمنى وأنت تستشعر أن هذا هدي النبي، أنت تؤجر بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، إلى أضعاف كثيرة، إلى أضعاف إلى ما شاء الله. تخيلوا بس، فقط واحد يلبس باليسرى، يا أخي براحتك أنت، لكنك ستخسر. فانظري ولحبك كم نلبس الأحذية في اليوم والليلة، لكن شوف لما تخيل أنت خلاص عودت نفسك تدخل باليمين، تلبس اليمين تنزع، أو تلبس باليمين تنزع بالشمال، هذا يكسبك ملايين الحسنات وأنت في غفلة. وهذا من الغنيمة الباردة التي ينبغي أن نحرص عليها. إذن تحرص على أن يكون تناعلك، لبسك باليمين ونزعك بالشمال. أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يمشي في نعل واحدة. يا إما تمشي بالثنتين، يا إما تترك الثنتين. أما تمشي بواحدة وتترك واحدة فلا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليحفيهما جميعا أو لينعلهما جميعا. يا إنك تمشي بالثنتين لابس النعل أو تحفيهما الثنتين. كذلك
من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في لبس النعالي أكرمكم الله النهي عن الانتعال قائما. هذه قد بعض الناس يقول كيف نهى رسول الله، حديث جابر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل أو أن ينتعل الرجل قائما. طب كيف أغلب الناس الآن هو واقف؟ لا، قالوا العلماء هذا النهي مختص فيما لبسه فيه تعب أو فيه خطورة، يعني أكرمكم الله الذي يلبس أكرمكم الله الجزمة أو الجزمة أو ما في حكمها، فقد يصاب. بعض الناس قد يلبس الخف فيسقط، لكن هذه التي ما فيها إشكالية ما الكلام ليس فيها، لكن بعض أكرمكم الله النعال قد يكون فيها صعوبة في اللبس، لا اجلس. لماذا؟ محافظة عليك وعلى صحتك. أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في لبس النعال أنك تصلي فيها أحيانا. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فينا عليه. طيب الإنسان لازم يكون حكيما، الآن في مساجد وفرش جميل وغالي، لا، لكن ذهبت إلى البر، ذهبت إلى مكان خراسان مثلا، خراسان مثلا، يا أخي صلي في نعالك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خالفوا اليهود وصلوا في نعالكم. الرسول يوم الأيام كان يصلي بالصحابة فخلعنا عليه، فكلهم خلعوا مثله، قال لما فعلتم ذلك؟ وإنك فعلت ففعلنا. قال جاءني جبريل أخبرنا فيها أذى فخلعها. دلال على ماذا؟ أن الرسول كان يصلي في نعليه خاصا إذا كانت نظيفتين. فهذا من هدي النبي ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي في نعليه إن استطاع إلى ذلك. إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإذا رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. أيضا لا توضع النعال كما كانوا يفعلون في السابق في المقدم حتى لا تؤذي المصلين. أيضا رخص في المسح الخفين. هذه كلها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. نحرص أيها الأحبة أن نقتدي بحبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: آدمية
1: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
0: آدمية.

0: عالية 88.9.
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام
0: عادية FM لون جديد.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
5: عدنية FM.

0: ذكرى الدار.
1: الحمد لله، ذكر الآخرة يجمع شعث القلب ويضبط بوصلة الإنسان في هذه الحياة. جاء في الحديث: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وذكر الآخرة يطرد الهموم والأحزان ويهون المصائب. قال ابن حزم رحمه الله: بحثت عن سبيل موصلة على الحقيقة إلى طرد الهم الذي هو المطلوب للنفس، فلم أجدها إلا التوجه إلى الله عز وجل بالعمل الآخرة.
0: ذكرى الدار.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، يدور المضمون واللي له عمر طويل.
6: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
6: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
6: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: اختيار ذكي لراحة تدوم.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 73.

0: عند السحر.
1: عدنية اف ام.
2: إن جل الذنب فأنت أجلل
3: يا الله،
2: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل.

0: عدنية اف ام تقدم البرنامج الديني قيم السعادة مع الأستاذ الدكتور فؤاد مرداد.
1: عدنية اف ام لون جديد.

0: آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وحياكم الله مجددا في قيم السعادة، رحلة ممتدة نعيش معكم فيها المصادر الحقيقية التي تحقق السعادة في حياتنا. في موقف جميل وبهيج، النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الصحابة: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. من أصبح منكم قد تصدق بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من أصبح منكم وقد اتبع جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من أصبح منكم وقد عاد مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من جمعهن في يومه دخل الجنة بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ورضي الله عن أبي بكر، ما هذه الشخصية العظيمة، أعمال عظيمة في يوم واحد، والسؤال جاء بطريقة مفاجئة. لكن لو حللنا هذه الأعمال ستجد أن عمل منها واحد عمل بين أبي بكر وبين ربه فقط، يعني يسمى النفع اللازم بينه وبين الله، وهو الصيام. الثلاث الأعمال الأخرى، الصدقة وزيارة المريض واتباع الجنازة، هي نفع متعدي مع الآخر، إدخال سرور على الآخر، العطاء، البذل، النفع المتعدي. ثلاثة يعني 75% من وقت الإنسان ذهب ناحية النفع المتعدي، 25% كانت خاصة به وبنفسه. لذلك جاء في القرآن الكريم: وأحسن كما أحسن الله إليك. بل في منهج النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قامت الساعة في يد أحدكم فسيلة واستطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. حالة من البذل والعطاء. وقال: أحب الناس إلى الله أنفعهم، يعني اللي ينفع الناس. جميل جدا أن نكون أصحاب عطاء. أحد أهم مصادر السعادة في الحياة النفع المتعدي، النفع المتعدي مع الآخرين، العطاء للآخرين. بالمناسبة ليس قضية العطاء قضية مال، يعني ليس بالضرورة مال، قد تكون هناك صور كثيرة جدا من العطاء. المهم يصبح لدى الإنسان هم أنه ينفع الناس، أن يقدم للناس، أن يرسم البهجة والسرور على حياة الناس، أن يتحسس احتياجات الناس، وبالتالي يحاول أن يقدم شيئا يساعد فيه الآخرين، وآنذاك ستصبح للحياة لذة وسعادة مختلفة. مشاركتنا اليوم من الجمهور مختلفة وجميلة ورائعة، قصة عطاء، قصة نفع متعدي، بذل بما يستطيع في منطقة احتياج للناس. دعونا نشاهد هذه المشاركة الجميلة.
2: بالعلم نسعد والرضا، وبقلبنا نور اليقين.
3: احنا بلشنا حوالي تقريبا من 4 سنوات، كنا بوقتها ماشي انا بسيارة وقعد سيارتي بحفرة، فجت الفكرة من هون انه انا ليش ما من مواد الاولية ارمم هاي الحفرية واحل مشكلة الشارع اللي بيعانوا منها كل الناس. فاستغليت انه ما في سيارات والشارع كان فاضي، ومن هنا انطلقت اول فكره. شعوري انا والله طبعا حس بالفخر اكيد، لانه يعني انا بحس قديش اللي انا بعمله عن جد بفيد الناس، وقديش الناس تستفيد، وقديش ربنا يعني ان شاء الله انه بكتب لي اجر بهذا الحكي. احيانا انا بحكي بقول يا رب انه كيف الشغله انا بعملها يمكن على بساطتها قديش انها بتنقذ ارواح ناس، او بتخفف على ناس من معاناتهم او من المشاكل اللي بتصيبهم بسبب الحفريات او هاي المشاكل. شعوري طبعا شعوري بالفخر، يعني انا يمكن اكثر شيء انا دائما بحمد ربنا انه ربنا اصطفاني انه انا اكون سبب لعمل هذا الخير، انه ربنا اختارني انه انا اقدر احل مشاكل الناس هي كلياتها. الفراغ الروحي اللي عند الانسان كيف بيمتلي بعد هذا العمل شعور لا يوصف حقيقه. يعني الحمد لله انه ربنا استعملني وما استبدلني، يعني يمكن هذا اصدق تعبير ممكن احكي. شعور الناس والانطباع عند الناس جدا ايجابي الحمد لله. هذا الشيء أنا حتى بلمسه على أرض الواقع من الناس اللي بنزل بيسلموا علي واللي بيحاولوا يتصوروا معي. يعني الشعور عند الناس جدا إيجابي الحمد لله، كل الناس تشكرنا، كل الناس تدعي لنا، كل الناس مبسوطة منا الحمد لله رب العالمين. السعادة شو هي؟ السعادة هي فرحة الناس ودعائهم لك وانت بتشتغل. هاي السعادة شفتوا؟ السعادة بتتلخص بنظرة الناس، بفرحهم، بدعائهم لك، هاي قمة السعادة.
2: العلم نسعد والرضا، وبقلبنا نور اليقين.
1: حياكم الله، ما أجملها من مشاعر، ما أجمله من سلوك، ما أجمله من قلب. بحث فوجد احتياج للناس، تطوع وبادر أن يذهب ويساعد في إصلاح الطرق بمبادرة شخصية وفردية، ما أحد طلب منه، لكن هو يؤمن بأن العطاء والنفع المتعدي مصدر من مصادر السعادة. نحن فعلا اليوم بحاجة إلى أن تصبح هذه قضية حاضرة في حياتنا، أنني كلما قدمت، كلما أعطيت، كلما رسمت بهجة وسرور على شفاه الآخرين، كلما كنت أنا المستفيد من عملية العطاء والبذل والنفع المتعدي. سؤالنا الذي دائما وأبدا نحاول أن نختم به حلقتنا في قيم السعادة، كيف؟ الروشتة، الخطوات العملية. أول خطوة تساعدنا أن ننطلق إلى منطقة العطاء والنفع المتعدي أن يكون لدينا قناعة بأننا نستطيع. ليش؟ لأن بعض الناس لما تقول له عطاء ونفع متعدي يعني فلوس، طب أنا ظروفي صعبة ما عندي فلوس، لأنك حصرت العطاء والنفع المتعدي في منطقة الفلوس المال. لا، هي ليست كذلك، هي جزء من العطاء صحيح، لكن ليست كل العطاء. اليوم جبر الخاطر عطاء، إدخال السرور على الآخرين عطاء، الصلة والتواصل والسؤال عن الآخرين عطاء، تفقد الآخرين عطاء، عشرات الأمثلة. لكن القناعة بأنك تستطيع هذه خطوة أولى. الخطوة الثانية، ما هي ممكنات العطاء الموجودة لديك؟ حدد ممكنات العطاء الموجودة لديك. على سبيل المثال، أنا من ممكنات العطاء الموجودة لدي أن عندي مثلا شخص يقول عندي علاقات جيدة مع الآخرين، فأستطيع أني أوطد علاقاتي مع الناس وأسأل عنهم، أستطيع أني أقدم شفاعات، فلان عنده حاجة وأستطيع أن أكلم فلان أن يعينه عليه، اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أليس هذا جزء من النفع المتعدي؟ صحيح أنا ما استطعت أن يقدم نفع مباشر، لكن استطعت أن أكون وسيلة لتقديم النفع لهذا الإنسان من خلال شخص آخر، وظفت إمكانيات موجودة لدي. شخص آخر يعني ما شاء الله تبارك الله خفيف الروح والنفس، يدخل البسمة على الناس، إذا جلس معهم جاب من السواليف والقصص والأخبار والطرائف ما يدخل السرور فيه على الناس، جميل جميل. شخص متخصص للتعامل مع كبار السن، يعني يقول ما شاء الله لما أجلس معهم أقدر أخليهم يضحكون وينبسطون والآخري، شخص متخصص للتعامل مع الأطفال. أي ما كان لديك ممكنات حددها وانطلق فيها. ثلاثة، ضع خطة للعطاء. أنا أريد أن يكون عطائي متى؟ بشكل يومي، بشكل أسبوعي. فإذا وجدت خطة، هذه الخطة تحتاج إلى زمن. أنا فعلا لدي اليوم قاعد أني نهاية الأسبوع يجب أني أزور بعض أقاربي، أتواصل، أدخل السرور على أحد معين، ففي خطة وفي زمن، ما يبقى بعد ذلك إلا أن أتابع عملية التنفيذ. فأبدأ أتابع نفسي. وجميل أن يكون لدي منبهات مثلا موجودة في الجوال، أنه اتصال على صديق، إرسال رسالة لشخص عزيز عليك، تهنئة فلان، السؤال عن فلان، أيا كان، بس يكون لدي آليات تتابعني أو أستطيع أتابع نفسي فيها بأنني لازلت في منطقة العطاء ومستمر في منطقة العطاء. الخطوة الأخيرة هي لا تغلق أي باب إسعاد يمكن أن تلج فيه على إسعاد الآخرين. لا تغلق. بمعنى اليوم جاتني رسالة من شخص يطلب مني شيء معين، تستطيع تسعده؟ اسعد يا أخي. أحيانا تأتينا رسائل يقول يا أخي في استبيان، ساعدنا في تعبئة الاستبيان، دراسة لطالب في الماجستير أو طالب في الدكتوراه أو. طب أليس هذا العمل جزء من إسعاده؟ صحيح يأخذني 3 دقائق 4 دقائق ومجانا، لكن عند الله لها مقابل، أنت تساعد، أنت تعين، أنت تبذل، أنت تقدم. فدائما وأبدا يعني إذا فتح عليك باب وجات فرصة لا تتأخر. ذلك كان بعض السلف إذا جاءه رجل فقير يطلب منه شيئا قال مرحبا بمن جاء يقودنا إلى الله أو يدلنا على الجنة، يعني يرى بأن هذا الإنسان هو صاحب الفضل عليه. فإذا فتح الباب لا تغلق الباب، وكن صاحب إسعاد للآخرين لتسعد في حياتك. أراكم على خير.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
3: اسمعيني يا بنتي لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
4: أهلين أخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا ولا بيحصل حاجة
3: يا أخي. الزواج
4: لا لا لا

0: هي شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: عدن 88.9.
8: نفسي من النار.

0: أنا عمان الإمام مدير السبيطار. بفحص الحمض النووي بتاع الخلايا دي ظهر إنها تقريباً بتاعت أبناء السيدات دول. كل ست منهم مش بس شالت ابنها في رحمها 9 شهور وجابته للدنيا، دي فضلت شايلة جوه دماغها بواقي منه طول عمرها، حطاه في دماغها حرفياً. ده غير دراسة قبلها سنة 2007 في سنغافورة كانت مكتشفة وجود الخلايا بتاعت الأجنة دي في عظم وضلوع 9 أمهات. وتقريباً كده كلمة انت حتة مني يا ابني طلعت حقيقة علمية، بس صدقني انت لسه ما تعرفش مين اللي مستنفع من مين. هشرح لك من الاول. احنا كنا فاهمين ان المشيمة هي حلقة الوصل بين الام والجنين اثناء الحمل، بتنقل المواد بين الام والجنين بشكل انتقائي جدا، يعني بتمرر للجنين من امه الغذاء والاكسجين والمواد اللي محتاج لها، وتمنع مرور معظم الميكروبات والفيروسات والمواد الضارة. ما هي ام وحنان الأم. بس في دراسة سنة 2009 ظهر إن معادن زي الزئبق والرصاص والزرنيخ تعتبر معادن ضارة جداً، ولو زادت عن مستويات معينة في الدم ممكن تسبب مشاكل صحية خطيرة. كان المتوقع إن المشيمة تكون بتحمي الجنين منها وبتمنع مرورها من دم الأم للجنين، لكن لما تقاست مثلاً نسبة بعض المعادن زي الزئبق والرصاص والزرنيخ في دم سيدات حوامل وفي دم الحبل السري لأجنتهم، ظهر إن الأم مش بس بتمرر المواد دي لجنينها، ده المعادن كانت مستوياتها في دم الجنين أعلى من مستوياتها في دم الأم. الزئبق مثلاً مستواه في دم الحبل السري كان ضعف مستواه في دم الأم. الأم طلعت عاملة ابنها مصفة وبترمي في جسمه المعادن اللي مش عايزاها. وخد عندك كمان، احنا كنا فاهمين ان المشيمة بتسمح ان الجنين يمرر لأمه الفضلات والنفايات بتاعته زي اليوريا مثلا علشان تتخلص منها. ما هي أم وحنان الأم. بس لا، برضو ظهر ان المشيمة بتسمح بمرور كمان انواع كتير من خلايا الجنين لأمه، منها خلايا جذعية جنينية، السحر اللي بيتكلم عنه المجال الطبي كله وفي انتظار معجزاته السنين الجاية، الخلايا اللي عندها قدرة لا نهائية على الانقسام والتجدد، ملهاش تخصص محدد لكن تقدر تتحول لأنواع مهولة من الخلايا المتخصصة اللي تقدر تقوم بوظائفها على أكمل وجه، تصلح وتعالج التلف في كتير من أنسجة الجسم. خلايا جذعية بيكسبها جسم الأم ببلاش كده مع كل مرة حمل، وأحياناً كمان من غير حتى ما الحمل يكمل. سنة 2003 الأطباء قدروا يلاقوا خلايا جنينية بتسبح في دم الأم أثناء حمل مدته ما تخططش شهر واحد، وحتى في حالات إجهاض وحمل غير مكتمل. وفي حيوانات تجارب وجدت الخلايا الجنينية دي في المناطق اللي فيها تلف في أدمغة الأمهات بأعداد أكبر بكتير من عدد الخلايا الجنينية الموجودة في المناطق اللي ما فيهاش تلف. الخلايا الجذعية اللي جاية من الجنين كانت بتجري على الأماكن التلفة في جسم الأم علشان تصلح فيها. الأم ما طلعتش بس بتصفي جسمها من المواد الضارة الزيادة، لا، وبتاخد من جنينها كمان خلايا نافعة تروق بيها على صحتها. بس علشان نكون منصفين لازم نذكر ان بعض المتخصصين بيقولوا ان الآلية دي ممكن تكون مش لمصلحة الأم وإنما لمصلحة أجنة البشر في صراع البقاء، بس بشكل غير مباشر، وده لأن مواليد البشر بتحتاج فترات رعاية وتغذية طويلة جدا بتكون فيها الأم هي المسؤولة بشكل رئيسي. ولما نلاقي آلية نحافظ بها على صحتها ونخليها أحسن في الفترات دي كل ما كان ده في مصلحة النسل الجديد. بس برضو حسب أبحاث، خلايا الأجنة دي اتوجدت جوه أجسام أمهات آخر مرة كانوا فيها حوامل كان من 51 سنة، وكأن الست هتفضل طول عمرها كل ما يحصل عندها تلف في أي حتة من جسمها هتجري الخلايا الجذعية دي علشان تعوضه. وده يمكن يكون هو السبب إن الستات بيعيشوا أطول. ما هو أكيد أجنة البشر مش محتاجين رعاية مباشرة من أمهاتهم لمدة 51 سنة، يعني ولا محتاجين؟ المهم يعني مفيش منفعة من غير تمن. ألف باء طب كده، مش ممكن تدخل أي خلايا غريبة لجسم أي شخص حتى لو الخلايا الغريبة دي جاية من ابنه ضناه من غير ما تحفز جهاز المناعة يشتغل عليها ويفحصها ويتعرف على هويتها. ولو اتأكد جهاز المناعة إنها خلايا غريبة هيهاجمها وتبدأ سلسلة تفاعلات خطيرة بسبب رفض الجسم للخلايا الغريبة دي. وجود الخلايا الجنينية في جسم الأم ممكن جدا يكون هو تفسير أمراض المناعة الذاتية واللي فيها بتهاجم خلايا المناعة في جسم المريض بعض الأنسجة جوه جسمه برضو وتسبب لها أضرار عنيفة بدون أي سبب مفهوم في الطب لحد دلوقتي، زي الالتهاب المفصلي الروماتويدي والصدفية والتصلب المتعدد والزئبة الحمراء وغيرها كتير. النظرية دي بيأكدها مثلاً إن 3/4 المرضى المصابين بأمراض المناعة الذاتية إناث، وإن دايماً أول أعراض بتظهر عليهم بتكون في سن من 25 ل 35 اللي هو تقريباً السن اللي بتبدأ فيه تجارب الحمل والولادة عند معظم السيدات. وعموماً الموضوع طلع بيحصل في الاتجاه العكسي برضو، زي ما بتتنقل خلايا من الجنين لأمه بتتنقل خلايا كمان من الأم لجنينها وتعيش جواه. يعني انت كمان شايل جواك حتة كده من الست الوالدة للزمن، وبرضو جهاز مناعتك هيتعرف عليها، وبرضو ممكن يكون هو ده تفسير بعض أمراض المناعة الذاتية الغريبة جدا اللي بتظهر في الأطفال، زي أمراض التهابات المفاصل والتهابات الجلد، وزي مرضى السكر من النوع الأول واللي بتهاجم فيه خلايا المناعة بعض خلايا البنكرياس المسؤولة عن إفراز الإنسولين وتدمرها، فيفقد المريض القدرة على إفراز الإنسولين اللازم لحرق واستهلاك سكر الدم. لما فحصوا بعض مرضى السكر من النوع الأول لقوا إن خلايا أمهاتهم موجودة داخل البنكرياس بأعداد أكبر بكتير من الموجودة في تيار الدم وباقي الأنسجة. خلايا الأم محفوظة في البنكرياس وبتحفز جهاز المناعة ضده يهاجمه ويدمره. ولما اتعملت مقارنة بين أشخاص مصابين بالسكر من النوع الأول وأشخاص أصحاء من حيث عدد خلايا الأم جوه البنكرياس بتاع الابن، كانت الأعداد أكبر بوضوح في بنكرياس المصابين. يعني كثرة خلايا الأم في بنكرياس ابنها يعتبر خلايا غريبة عن جسمه، ممكن يكون هو اللي حفز جهاز المناعة علشان يهاجمه ويدمره. الأطباء بيقولوا إن الظاهرة دي بتتم في كل مرات الحمل اللي بتحصل في البشر بدرجات متفاوتة ونتائج مختلفة على صحة الأم والجنين، ولا نعرف ليه بتحصل ولا ليه بتحصل بشكل متفاوت. المهم إنك أكيد أكيد شايل جواك حتت من أمك، وأمك أكيد شايلة جواها حتت منك، بس تفتكر مين فيكم طالع بمصلحة أكتر من التاني؟ كل أمنياتي بالشفاء والقوة لكل محاربين الأمراض في كل مكان.
1: عدنية FM 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
3: صحتك أغلى ما تملك، ولا شيء يطمن القلب مثل أن تكون في مكان يدرك حالتك جيدا. في مستشفى الرياض الدولية،
4: في مستشفى الرياض الدولية
3: لا تقتصر أولوياتك على الأجهزة الحديثة فحسب، بل تهمنا راحة بالك قبل كل شيء. كادر طبي متخصص يهتم بك في جميع التخصصات الطبية، من طاقم الطوارئ والمختبرات الطبية والعيادات، استشاريين ومختصين في أمراض القلب من العمليات الدقيقة إلى القسطرة والجراحة، وكل ذلك تحت سقف واحد. فريق طبي متكامل وخدمة إنسانية ونتائج نفخر بها. مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية.
3: اطمئن
4: اطمئن،
3: نحن هنا،
4: نحن هنا
3: لأجلك.
4: لأجلك.
3: للحجز والاستفسار 7821174410، عدن خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية.
4: مستشفى الريادة الدولية.
3: الرعاية الكاملة.
4: الرعاية الكاملة.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 025-212-173.

0: صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
1: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حده.
2: بس يا بابا لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
1: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. أنت ما غلطتي، الغلط عليه. أنا بجنبك ولا يمكن أسمح لأحد أن يأذيش.
3: الابتزاز الإلكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت. الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فوراً.
4: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
5: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
6: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
5: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
6: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
6: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
5: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
6: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
5: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
6: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
5: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
6: اختيار ذكي لراحة تدوم.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: هي ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي، يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 88 فاصلة 9
6: عدنية. إيه الكارثية، إيه الكارثية،
5: عدنية

0: باوي عليا
1: يمكن ابكي. الحلو انه انت جد عم بتضحكني
0: والله.
1: He inspires me. He inspired me to write this song.
2: Yeah.

0: Yeah.
1: Maybe you shut me down.
2: انت سماسي.
3: اعلانك معنا وصولك اسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة اعلانية فعالة تخدم اهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
4: في عالم الإعلان.
5: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك في مستشفى الريادة. حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولية. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
6: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
7: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية. فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782157333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800136.
9: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
10: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
9: يا بابا،
11: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
10: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حده.
9: طب بس يا بابا لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
10: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش. الابتزاز الالكتروني جريمه، وصمت الضحيه يزيد من المشكله. واجه ولا تسكت. الاسره سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحيه بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
0: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
5: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية

0: مستشفى الريادة الدولية. ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
1: مستشفى الريادة الدولية.
0: الرعاية الكاملة.
1: الرعاية الكاملة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية، أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
1: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
0: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
1: الدراسات الإسلامية،
0: الشريعة والقانون،
1: إدارة الأعمال،
0: المحاسبة،
1: الإدارة الصحية،
0: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: تقنية المعلومات IT،
0: نظم معلومات،
1: علوم الحاسوب.
0: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
1: 022-52-966 أو
0: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
1: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
3: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال إنه اخترق جوالي.
4: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
3: يا بابا،
5: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر أنه طلع رابط هاكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول أنه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
4: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا، خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حده.
3: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
4: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
6: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
7: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
8: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: أنتم الآن على أثير إذاعة عدنية FM 89.1. عدنية FM، أثيرنا يوصلكم. عدنية FM، لون جديد.
2: لون جديد.

0: عدنية اف ام تقدم مسلسل غير قابل للنشر مع محمد سلام.
1: عدنية اف ام لون جديد.
2: الحلقة الرابعة.
3: خلاص بقى يا استاذ صالح، هدي نفسك كده، ما حصلش حاجة. بعدين الراجل بصراحة يعني ما غلطش فيك.
4: هو يقدر يغلط؟ اقسم بالله كنت اديته على عينه قدام الناس.
3: يا ساتر عليك، انت صعيدي ولا ايه؟ انت صعيدي صح؟
4: ده عيل مستفز. بص عمال يرازف الرايح والجاي ازاي.
3: امال انت فاكر بيجي هنا ليه؟
4: عشان يشقط. وازاي صاحب الكافيه سايبه يضايق الزباين كده؟
3: يا عم حد يقدر يقول لحاجة؟ بعدين ما هم مبسوطين ومحدش اشتكى، احنا مالنا؟
4: ما هو يمكن مش قادرين يشتكوا، خايفين زيكم كده. الغريبة بقى هو ليه هنا بالذات؟
3: مكان حلو وقريب من فيلته، شغل مخك.
4: ما يقدر يروح مكان اجمد 100 مرة من نيرفانا.
3: ومالها بقى نيرفانا يا استاذ صالح؟ ده انت بتقعد فيها اكتر ما بتقعد في بيتكم.
4: حصل.
3: اتفضل يا نسول.
4: لا لا لا، شيله. هات لي قهوة
3: برضو.
4: نعمل ايه؟ ما ابن الباشا بتاعك فور لي دمي.
5: ايه ده؟ هي الدنيا زحمة كده ليه؟ يا ضيا يا ابني، شوف لنا ترابيزة نقعد فيها ولا نروح نقعد في مكان تاني.
4: عم اسماعيل تعال اتفضل هنا، انا اتصرف. تعال مكاني.
5: ابدا والله ما يحصل، عيب يا استاذ صالح، انت تقعد على راسنا.
4: شوف ترابيزة لعمك اسماعيل بسرعة، ده الراجل معاه ضيوف.
3: الله، دي القمر اللي كانت معاه الصبح. جاي لك يا عم اسماعيل، جاي لك وش الخير.
5: انا اول مره اشوف الكافيه مليان كده.
3: عشان الخميس بس موسم، ما تشغلش بالك، هتصرف لك في ترابيزه حالا. اطلب لكم ايه؟
5: عندكم ايه تاكل؟ احنا على لحم بطننا من الصبح.
3: كل اللي انت عايزه انت والقمر، سندوتشات وجبات مشروبات مشويات.
5: تاكل ايه يا فرح؟
6: اي حاجه، انا اصلا ماليش نفس.
5: يعني فرفشي كده يا بنتي وتبسطي، احنا جايين نتفسح. اتفقنا؟
6: اتفق.
7: انت لسه صاحي؟ ايه اللي مسهرك كده؟ الساعه داخله على 3 الفجر.
8: بكلم موردين اجانب، الساعه 3 دي دلوقتي عندهم الظهر.
7: شغل ليل ونهار يا منصور، صحتك يا حبيبي.
8: اعمل ايه؟ انا لو كنت مخلف راجل كان زمانه هو اللي قاعد يشتغل دلوقتي.
7: وهو من قلة الموظفين عندك ما تخلي اي حد يعمل اللي بتعمله ده.
8: في حاجات ما ينفعش حتى الموظفين يعرفوها. ما سمعتيش عن حاجة اسمها اسرار شغل؟
7: طب كفاية كده، قوم ارتاح شوية بقى.
8: حاضر يا حبيبتي، هرد بس على الراجل ده واقوم على طول.
5: يا بنتي ارحميني بقى، انت هتفضلي تعيطي طول الليل كده؟ طب اعمل لك ايه يعني عشان تفرفشي وتنسي؟
6: معلش غصب عني، كل ما افتكر ان كنت خلاص هاخد فرصتي وحقق حلمي بيصعب عليا نفسي قوي.
5: احنا مش قلنا كل شيء اسمه نصيب؟ يا بنتي نصيبك لسه ما جاش، خلاص بقى، ولا عايزاني ازعل منك؟
6: لا الا زعلك انت يا راجل يا طيب. خلاص مش عايط والله.
5: ايوه كده، انسي بقى وعيشي اللحظه. يلا.
9: مساء الخير، ازيك يا اسماعيل؟
5: مساء الفل. اهلا يا هيثم بيه.
9: مش باين يعني بقالك فترة، مشغول في مسلسل جديد ولا ايه؟
5: ابدا والله، ده حتى الشغل مريح اليومين دول.
9: هو في حاجة؟
5: حاجة ايه بالظبط؟
9: اصل شايف الانسة بتعيط من بدري.
5: لا دي مشكلة بسيطة كده وتحلت خلاص.
9: مشكلة وهيثم الرفاعي موجود؟ ده اسمه كلام
5: يا أستاذ هيثم. بسيطة، بقولك بسيطة والله، احنا شايلينك للكبيرة.
9: لا لا لا لا لا لا، ما ينفعش. قولي يا اسماعيل، الأنسة مالها؟
5: كتر ألف خيرك يا أستاذ هيثم، ما تشغلش بالك. والله أنا قلت لضيا بلاش ترابيزة أستاذ صالح بالذات، عيبني قوي من الراجل من مكانه. احنا متأسفين جدا يا حبيبي والله.
4: لا يا عم اسماعيل ولا هم، انا اصلا متعود اقعد على البار، تقريبا دي اول مره اقعد على ترابيزه. بعدين يعني انت معاك ضيوف، واضح ان هي اول مره تيجي هنا.
5: فعلا فرح اول مره تيجي هنا. بالمناسبه فرح بلدياتي من المنصوره.
4: ايه ده بجد؟ على فكره انا وعم اسماعيل من المنصوره برضه، منوره الدنيا
6: يا
4: فرح.
6: شكرا يا استاذ، ده نورك. هو كده كل اهل المنصوره طيبين وجدعان.
4: لا هو عم اسماعيل اطيب واجدع واحد فيها.
5: ده من ذوقك بس والله واصلك الطيب.
4: وفرح بقى قاعده فين في القاهره؟
5: لا والله ملهاش مكان في القاهره، ودي المشكله.
4: مشكلتي خير، قول لي يمكن اقدر اساعد.
5: الحكايه باختصار ان فرح دي موديل اعلانات، وكانت جاية من منصورة مخصوص عشان تصور إعلان النهاردة، بس يعني للأسف ما حصلتش نصيب يعني.
4: معلش معلش، تتعود إن شاء الله.
5: المهم يا سيدي الوقت عدى بسرعة، وطبعا مش هينفع تسافر لوحدها في وقت زي ده.
4: أكيد،
5: ده غير إنها مش هتلاقي عربيات أصلا، والقطارات كل موعدها الصبح، فقلنا نحجز في أي فندق ما نفعش، لأن فرح معهاش بطاقة وضايعة منها.
6: فقلنا بقى نقعد هنا لحد الصبح.
4: طب دي بسيطة، انتوا عبال ما تخلصوا اكل براحتكم هكون انا اتصرفت في الموضوع ده.
6: متشكرين جدا يا استاذ، هنتعبك معانا والله.
4: مفيش تعب ولا حاجه، هي مكالمه تليفون مش اكتر. عن اذنكم
6: عم اسماعيل، هو الراجل ده هيعرف يعمل حاجه فعلا ولا بيقول اي كلام؟
5: لا، صلاح محمود ده ما بيقولش اي كلام، انت ما تعرفيش الراجل ده، ده محترم وابن اصول، ده صحفي معروف وليه علاقات، اكيد هيتصرف، انا متاكد ان شاء الله.
9: أنا زعلان منك قوي قوي قوي يا اسماعيل.
5: ليه بس يا أستاذ هيثم؟ ربنا ما يجيب زعل.
9: أنا مش سألتك إيه مشكلة الأنسة؟
5: إحنا مش عايزين نتعب حضرتك يعني.
9: أنا سمعت كل حاجة وأنت بتتكلم مع الواد الصحفي ده.
5: أهو أستاذ صالح، ما هو هيتصرف خلاص.
9: صالح مين اللي هيتصرف وأنا موجود؟ أنت ناسي إن بابايا شريك في أكبر أوتيلات البلد؟
5: عارف طبعا، بس بصراحة يعني إحنا يعني مش قد فنادق الوالد خالص.
9: لا لا، انت كده بتشتمني يا اسماعيل. الانسه فرح ضيفتي واقامتها على حسابي.
6: بس ده هيبقى كتير قوي عليك.
9: كتير على مين يا جميل؟ عرفها يا اسماعيل انا بقى مين.
5: استاذ هيثم الرفاعي ابن منصور بيه الرفاعي، من اكبر رجال الاعمال في البلد.
6: اهلا وسهلا، اتشرفنا يا استاذ هيثم.
9: طيب يلا يا اسماعيل بقى عشان فرح تلحق ترتاح لها شويه.
5: والله يا ابني انا مش عارف اقول لك ايه، شكلنا هيبقى وحش قوي قدام استاذ صالح.
9: لا لا، ده مش هيعرف يعمل حاجه خالص وهيسيبكوا كده طول الليل، صدقني ده شغلته كلامه بس.
6: خلاص بقى يا عم اسماعيل، تعال نروح مع الاستاذ وخلاص، ده شكله طيب قوي.
9: استاذ ايه بقى؟ قولي لي يا اوسا، انت زي اختي برضو. ديا حساب الجماعه عندي.
3: تمام يا هيثم بيه. او شقطها اهو يا عم.
4: شايف شايف وسامع كل حاجة.
3: بس عم اسماعيل ده على فكرة شكله مش مظبوط، حادف شمال.
4: انت بتقول ايه؟ ده راجل محترم انا عارفه كويس.
3: امال ابن مرسود الرفاعي خدهم وراح بيهم على فين؟ بالعقل كده.
4: الله اعلم، ملناش دعوة.
3: على رأيك يغور في داهية، اخلصنا منه الليلة دي، الله يروحنا يرجع.
9: بقول لكم يا جماعه، انا عندي اقتراح حلو. ايه رايكم بدل ما نروح وسط البلد في الوقت ده تباتي في شقتي هنا في زايد؟
5: ايه ده، وده ينفع؟ منصور بيه هيوافق؟
9: وايه دخل منصور بيه في الكلام ده يعني؟
5: هو حضرتك مش بتقول ان هي هتبات في البيت عندكم؟
9: لا مش في فيله العيله طبعا، يعني انا عندي شقه خاصه كده هنا مش بعيده يعني، فاضيه ومفروشه وفيها كل حاجه احسن من الاوتيل كمان. ها ايه رايكم؟
6: طبعا احسن، ده احنا قبل ما ننزل وسط البلد هناخد لنا ساعة على الأقل.
5: تمام، يبقى توكلنا على الله.
9: فضلوا يا جماعة، فضل يا فرح، هنا بقى هترتاحي أكتر من الأوتيل بكتير.
6: واضح طبعا، ما شاء الله، إيه ده، دي الشقة تحفة.
9: اعتبريها شقتك، خدي راحتك فيها على الآخر.
6: متشكرة جدا. عارف أنا أول حاجة هعملها نغير الهدوم اللي عليها من الصبح دي. هو أنا أغير فين؟
9: في أوضة النوم هنا على اليمين، فيها حمام خاص كمان عشان لو عايزة تاخدي شاور أو أي حاجة.
5: يلا بنتي خش ارتاح انتي، وإحنا هننزل بقى وهبقى أكلمك الصبح. ها
6: ماشي، عن إذنكو.
5: يلا بينا أستاذ هيثم.
9: يلا فين؟
5: ننزل.
9: طبعا هننزل. قول لي يا إسماعيل، أنت عندك كم عيل دلوقتي؟
5: 4 بنات، عبال ما تشوف ولادك كده.
9: 4 بنات، الله يقويك عليهم، أكيد مصاريفهم كتير.
5: بس ربنا بيرزق، مش يلا بينا بقى؟
9: ما تصبر يا إسماعيل، أنت مستعجل على إيه؟
5: أصل شايف يعني إن قعدتنا ملهاش لازمة، وكمان عشان نسيب البنت المسكينة دي ترتاح.
9: ما هي هترتاح وأنا هرتاح، كلنا هنرتاح. امسك يا إسماعيل، خد دول.
5: إيه دول؟
9: دول حاجة بسيطة كده بس، 5000 جنيه.
5: ايوه بتوع ايه؟
9: رزقك ورزق بناتك، خد مد ايدك.
5: ودول مقابل ايه يا هيثم بيه؟
9: تقصد من الآخر يعني. تمام، أنا برضو بقى ما بحبش كتر الكلام. الفلوس دي مقابل أنك هتاخدهم وتمشي بس كده. شفت سهلة ازاي؟
5: لا لا لا لا، واضح أنك ما تعرفنيش خالص. خد فلوسك يا بيه وعيب اللي بتعمله ده.
9: ما تبقاش فقري بقى. بص بص، خليهم 10,000 جنيه، مش خسارة فيك
5: كده يا هيثم بيه. وأنا اللي كنت بقول عليك راجل وجدع وابن أصول.
9: ابن أصول غصب عنك. اخلص بقى وخد الفلوس دي بقى وامشي من هنا. يلا بقى ما تعمليش فيها شريف.
5: يا فرح يا فرح يا بنتي، تعالي ما تغيريش، هننزل من هنا.
9: انت بس اللي هتنزل يا اسماعيل، ويلا بقى عشان ما اعملهاش معاك.
5: تعملها مع مين يا هد؟ انت فاكرها سايبه؟ انا هبلغ عنك الشرطه.
9: ضحكتني والله. وهتقول لهم ايه بقى؟ ايه ده ايه ده ايه ده، هو انتوا دخلتوا الشقه دي ازاي اصلا؟ ايه ده ايه ده ايه ده، انت سرقت فلوس؟ طلع الفلوس اللي سرقتها من الشقه يا حرامي.
5: ايه ده، هو في ناس بالشر ده؟ اعوذ بالله. يلا بنتي نمشي من بيت الشياطين ده.
9: قلت لك فرح مش هتنزل، كلامي واضح. يلا غور بقى.
2: اللي انت بتعمله ده، بتمد ايدك على واحد قد ابوك. قوم يا عم اسماعيل، معلش هات ايدك.
5: انت بتضربني يا كلب يا سافل.
9: سيب يا اسماعيل، انت مش حمل بنيه.
5: فاكرني راجل كبير وهسيبك؟ هسيب لك البنت الغلبانه دي وهمشي. ده على جثتي.
9: انت اللي جبته لنفسك.
2: يا لهوي، يا نهار اسود، اوعى كده، سيبه هتخنقه. يا دي الليله السوداء.
5: اهربي اهربي انت يا فرح.
9: اسكت خالص.
2: اهرب ازاي بس واسيبه يموتك؟ يلا يلا هات ايدك يا عم اسماعيل. يلا يلا يلا نقوم.
9: ايه ده؟ انت ضربتي بايه؟
2: بالطفايه دي. يلا يلا يلا بسرعه قبل ما يقوم. يلا يا عم اسماعيل يلا
9: يلا.
10: عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88 فاصلة 9. عدد الجائزة إما
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا.
0: 88 فاصلة 9.
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة لازم.
0: عدد الجائزة إما

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
1: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
2: صحتنا في تغذيتنا. عزيزتي الأم، يحتاج الطفل خلال مراحل نموه إلى كميات متزايدة من الأطعمة المغذية. عند بداية الشهر التاسع وحتى نهاية الشهر الحادي عشر تزداد احتياجات طفلك من الطعام. فلا تنسي إلى جانب الثلاث الوجبات الرئيسية أن يتناول وجبة خفيفة صحية مثل الزبادي أو الفواكه أو الجبن أو بيضة، إلى جانب الرضاعة الطبيعية لضمان نمو صحيح وتغذية صحية. مع تحيات وزارة الصحة العامة والسكان وبرنامج الأغذية العالمية ومنظمة الإغاثة الدولية.
3: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: 90 مول،

0: الطموحات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: انا رهف طول اليوم وانا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت اقدر ادير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما اخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
4: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر، وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
5: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
6: أهلين أخي، كيف حالك؟
5: الحمد لله.
6: متى وصلت من السفر؟
5: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
6: يا أخي هذه عادات نوس الفرق، ولا بيحصل حاجة
5: يا أخي. الزواج
6: لا لا لا،

0: شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
6: صباح الورد مع عليا محمد من الأحد حتى الخميس.

03 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها اف ام، لون جديد.
1: انا علاء، الصراحة انا جدا سعيد لان تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لانه عن طريق الواتس اب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
3: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
4: أهلين أخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عادات نوس الفرة ولا بيحصل حاجة
3: يا أخي. الزواج
4: لا لا لا

0: هي شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
7: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

0: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام،
1: كونوا معنا في موعدكم اليومية مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة،
0: استراحة الظهيرة،
1: يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM، لون جديد.

حياكم الله مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم استراحة الظهيرة. سأكون معكم من وراء المايك أنا عليا محمد.

حلقة جديدة نطل فيها عليكم مستمعينا الأعزاء، تحية لكل مستمعينا عبر الأثير، وكذلك تحية لكل متابعينا على صفحتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. حلقة جديدة نلتقي فيها في بداية الأسبوع مستمعينا الأعزاء، فأهلا وسهلا بكم مجددا.

أعزائي مستمعينا في كل مكان، اليوم موضوعنا موضوع بسيط حابين إن إحنا نتناقش فيه، وحابين إن إحنا نشوف وجهة نظرنا المختلفة في هذا الموضوع. هذا الموضوع اللي حنتكلم عليه تقريبا إحنا قد شفناه من قبل، ممكن في زيارات أو حتى في بيوت إحنا كنا مثلا فيها ضيوف. في بعض الأحيان في بعض الأشخاص بيكون عندهم قوانين موجودة في هذا المنزل، هذه القوانين طبعا قوانين بيمشوا عليها أفراد الأسرة في هذا المنزل. ولكن سؤالنا المطروح لهذا اليوم، هل كل قانون بيضعه صاحب البيت يصبح الضيف ملتزم به؟ أنت كضيف إذا في قانون طرح عليك من أصحاب المنزل، هل يجب عليك أن تقبل هذا القانون، أو أنه بتشوف فرض بعض القوانين على الضيوف مصدر إزعاج؟ وحنتكلم في الحلقة عن كثير من القوانين التي ممكن أن احنا نلاقيها في كثير من البيوت. خلونا نعطي مثال فقط على موضوع مثلا التدخين. في بيوت بيعطي قانون أنه احنا ممنوع عندنا التدخين، ممنوع عندنا تدخين الشيشة، ممنوع عندنا تدخين السجارة. فهل أنت كضيف يجب أن تلتزم بهذه أو القوانين، أو أنه هذه القوانين ممكن تمثل أو تشكل لك إزعاج وممكن أنت تأخذ فيها موقف؟ خلونا نشوف آراءكم مستمعينا الأعزاء في هذا الموضوع. وأكيد يعني القوانين هي عديدة كثيرة، وشتكم كمان تذكروا لي هل مرة مثلا رحتم منزل وكان فيها قانون، إيش القانون الذي يقبل على الضيوف ويلزم على الضيوف، وإيش القانون اللي بتشوفوه من أنه مش صح يتم إلزام الضيف بهذه القوانين؟ خلونا نستقبل أول اتصال، نقول ألو مرحبا. ألو مساء الخير.

0: ألو مرحبا.
1: أنت معينا ولا لا؟
0: يا حية
1: يا مساء الخيرات.
0: مساء الورد
1: يا ميت. أهلين سهلين
0: ومرحبتين
1: ومرحبتين كمان.
0: أهلا وسهلا.
1: يضعف لك الصحة والمصاري.
0: أهلا وسهلا وإن شاء الله جميعا يا رب.
1: إيه وطاقمنا كمان حبايبنا
0: أكيد وكل من يسمعنا أكيد
1: والمستمعين كمان
0: أكيد.
1: ما بدنا ننسى حدا.
0: صح.
1: شوفي يا ستكو كيف صحتك أول؟
0: الحمد لله.
1: شوفي يا ستكو الموضوع حلو ورائع جدا.
0: أتفضل نسمعك.
1: شوفي أول حاجة هذه خصوصية. الواحد حر في بيته يصلح اللي يشتي.
0: أوكي.
1: إذا أنا أرغب أروح عنده وعارف إنه في قوانين حقه موجودة عنده أنا ممكن ما أروح إذا ما عجبناش حاجة معينة. لكن أنا أفرض عليك زائر إنه هذا جحاف في حقي ما لي حق أنا.
0: يعني انت بتشوف انه صاحب البيت له الحق يطرح قوانينه وانت لك الحق بالقبول او بالرفض.
1: انا ما عجبناش حاجة ما تحلوحش. لكن انا اجي وافرض حاجة معينة ما صح. هذه حريته الشخصية وبيته. لكن انا مثلا في بعضهم ما يرغبش بوجود الجهال في البيت.
0: أيوة.
1: ما عندهش جهال. ما يرغبش بوجود الجهال. مثلا انت بتجي تشرب سيجارة عنده ممنوع ما يشيش حد يشرب سيجارة. فهذه حرية خاصة. هو هكذا نظامه وعايش فيه وما حد يفرض على حد. بس انا ما تقدر تفرض علي لانه انا ما بعجيش. لكن اذا اجيت لعنده احترم قوانينه. احترمها.
0: طيب ايش رايك باللي مثلا يقول للشخص هذا ايوه اصلا انت ما تشتيناش نجي بيتك
1: اكيد
0: فانت طارح ويبدا ياخذوا منه موقف.
1: اعطينا مكان حريه. اعطينا مكان هناك يا اخي روح استمتع في ركن الغرفه في غرفه استقبال تكون عام. اذا كنت انت رجل طيب بيكون في غرفه تستمتع بها. انا طالما طلبت هذا كضيف عندي اذا بوفر له الظروف اللي تريحه هو. بوصل له يشرب سيجاره بعمل له تهويه بعمل له كذا بعمل له بتحمل جهاله بتحمل كذا. اذا كان هكذا انا يعني على الرحب والسعه. اذا كنت انت بتفرض الزامي لا اجيب جهال ولا بتخلينا ادخن ولا بتخلينا استمتع اذا ما اجيش انا عندك نهائيا معناته انت مش مرغوب فيني. لكن اذا المكان المجال مفتوح يعني انا بعزم ضيف يعني اموره خاصه به يعني تركيبته مش نفس تركيبتي مثلا يشتي يستمتع يشتي طالما انا احبه بتحمل. واذا هو ما يحبناش بيفرض علي وما بعرفش.
0: طيب أنا بشكرك شكرا لك وحنشوف باقي الآراء في هذا الموضوع صديقنا أحمد. إلى اللقاء مع السلامة. إذن مستمعين الأعزاء طبعا الموضوع هذا بيختلف وجهات النظر فيه من شخص إلى آخر. في ناس بيقولوا إنه حتى وإن كان في بعض القوانين الصارمة في المنزل لكن إنه يجب إنه في بعض الأحيان احتراما للضيف أو احتراما للأشخاص هؤلاء إنه ممكن القوانين هذه ما تلزمش لهم إلزامي فهم أصلا بيجوا زيارة مثلا بسيطة ويروحوا. خلونا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا.
2: ألو مرحبا مساء الخير.
0: يا مساء الورد أهلا وسهلا.
2: يسعد مساك عليا ومساء الخير للجميع والمتصلين والمتواصلين لهم ألف تحية ولك كمان ألف تحية.
0: الله يسعدك يسعد مساك بكل خير.
2: يعطيك العافية ومساء الخير كمان أحمد أول متصل دائما ما شاء الله عليك.
0: أكيد أكيد دائما هو المبادر بالمشاركة الأولى
2: والمتبقين كمان لهم كل التحية اللي بيصلوا بعدي واللي يسمعونا كمان.
0: أكيد أستاذة منك كيف تشوفي للموضوع؟
2: شوفي أنا بقول لك حاجة هو يعتمد على على على نوعية الشخص وعي الأسرة نفسها والقول يعني الضيف والمضيف الضيف والمضيف. يعني أنا مثلا كمان لي قوانين فعلا في بيتي يعني توقيت نومي استضافتي للناس متى أني بشغل الموسيقى لو أقعد عندي بعض صديقات يحبوها مش بشغل التلفزيون الكلام نوعية الجلسة كل ذي الأمور حتى نوعية المشروبات والأكل اللي بنقدمها. طيب لكن أنا أقول لك إنه أنت كإنسان لك قوانين في البيت تستقبل بيوت لابد من السرع اللي أنت بتجيبه من عندك وكيفية يعني هل هذا كبير بالسن ما يحبش كذا كذا كذا مثلا زي ما قلت الدخان ما يحبش يعني مثلا أنا عرفت معي صديق الله يحفظه والتحية لها إنسانة ملتزمة لو أنت شغلنا شوية موسيقى ما تحبش يعني اضطر اعمل لها 1000 حساب واحترمها. ونحن اللي مشنا يعني صديقات وكذا نعمل لها حساب, نضطر دائما لما تجي ونكون بجلسات نعمل لها يعني نعمل لها 1000 حساب واحترام وعادي. وهي ما بتنقص ولا بتزيد شيء هذه الاشياء اللي نحن نعملها مثلا بجلساتنا او او صحيح. فرحتنا او شيء تعملك صحيح. نحترم ذوقها, فهمت كيف؟ لقينا بان مثلا حتى الكلام والصوت العالي وكذا لما تجي مثلا دي اختها الكبيره ولا امها انسان عجوز وكبيره السن برضه نعمل حساب زي ما ذكر احمد الاطفال وما اطفال برضه ما نتضايقش لان انا بعلم هذا الشخص او بيزورني يعني عامله حتى لو عندي 100 قانون في بيتي بعمل حساب مثلا بلفلف الاشياء اللي تكون غاليه ومعيه مثلا الزينات او اشياء عشان اني بقفل غرفه نومي اللي فيها مثلا
0: الاشياء أيوة.
2: اشياء بيكسروها الاطفال يعني بعمل حساب ان هذا الشخص انه يعز علي بستقبله لان ببعد شويه يعني بمشي بعد قوانين او بمشي هذا اليوم هو اليوم بيزورني فيه
0: أيوة.
2: فلابد انه اني اكون صارمه يعني اقصد مش صارمه في قوانينه لابد انه خلاص قران لا هذه اشياء انت روتين او او او, أو شيء معين تستخدمه تتعامل معه يوميا بحياتك ومع ضيوفك. لكن اذا في ضيوف معينين وانت تحب تستضيفهم كذا ونفس الشيء اللي بيروح عند الناس لو يقدر انه يتحمل ما دام انك عارف هذا الناس انك انت تروح عندهم لهم روتينهم
0: صحيح.
2: عندهم قوانينهم تحمل صح ولا لا
0: صحيح.
2: يا اما اعتذر لهم وبطريقه مؤدبه وخلاص خلص الموضوع وما فيش داعي يعني لا ضرر ولا ضرر خلاص.
0: في بعض الاحيان يا استاذه منى اقول لك من ابسط المواقف مثلا في بعض الاحيان انت تكوني معزومه عند ناس الناس هؤلاء معروفين مثلا بالصوت الهادئ انه الاصوات ما بتطلعش في بعض الاحيان في يكون مجموعه مثلا من الضيوف اصواتهم عاليه فمجرد مثلا لما تقولي لحد مثلا يا ريت لو توطوا صوتكم شويه يا ريت لو توطوا الموسيقى شويه تلاقي في البعض ياخذ الموقف منك بطريقه انه خلاص ياخذ منك موقف انه قلتي له ذا الشيء يعني انت ما تشتيش عندك في البيت مع انه ما فيهاش حاجه يعني بالذات
2: أيوة.
0: هذه الاشياء ما فيها شيء لو انا قلت لحد وطي اصواتكم عشان الجيران مثلا عندنا حد مريض ما فيها شيء بس في بعض الناس بجد يعني ياخذ الموضوع انه ما يشتوناش واحنا ثاني مره ما بنجيش و و و هذه الاشياء
2: لا لا لابد انه يكون في تقدير لانه انا انا انا المفروض انا نفسي اللي بروح عند الناس لازم اعمل حساب
0: أكيد.
2: عندي ذوق لهذه الاشياء حتى مساله الان انتشرت الشيشه والقات وكذا في بعضهم مثلا يروحوا مكان يزور الناس وهم يعني يشيشوا يخزنوا اذا ما حبوش ذا الناس لازم تتقدر
0: أيوة أكيد.
2: مؤدب انه
0: أكيد.
2: هذا يضرهم
0: يضايقهم
2: قد حتى يضايق صاحب البيت
0: صحيح
2: انا اعرف صديقه لي يعني زوجها فعل قميص يشدل الحاله يعني فهذا صحيح. لابد انه يكون في وعي مجتمعي وذوق عام انه كل واحد يقدر الضيف والمضيف وهم يقدروا بعض ويعرفوا انه هذه مساله وعي وكل واحد يقدر الثاني.
0: وممكن انا لو مثلا اعرف ان صديقتي مثلا زوجها مثلا مانع هذا الشيء وانا بحبه ممكن انا اقبل بزياره ولكن ممكن تكون زيارتي قصيره واخذ نفسي واروح
2: بيوم انا بروح بيوم
0: أيوة.
2: انا اقدر اني ابعد عن هذا الشيء
0: ايوه فهذا الشيء هو احترام للرغبات
2: احترام وعدم يعني ما تحرفش يعني اني مثلا رحت عندنا مره في صنعاء كانوا كلهم يعني عاملين هذا الجو حق القات وكذا انا اعتذرت جابت لي قطعه الكيك والشاي على جنب والمكسرات كل ادب وذوق واني ما قلت مش تيش ولا قطبه بكتظم ولا حتى لو قلت يمكن بقول معلش انا بروح الغرفه الثانيه اكتظمت ما بتقولش حاجه
0: أيوة.
2: كل واحد لازم يقدر الثاني الضيف والمضيف يقدر انه انت لما تجي وانت بحاله ما تشيش ذا الشيء ما عجبك ذا الشيء متضايق من ذا الشيء زي ما قلت صوت عالي اغاني اشياء لابد انه يكون عندنا ذوق عام وتقدير للاخر
0: اكيد اكيد انا بشكرك استاذه منى شكرا لمشاركتك وفعلا مستمعينا الاعزاء يعني عندما نتحدث عن الموضوع احنا حنتحدث عن الموضوع من موضوع المعزه والقرابة والصداقة مع هذا الشخص في بعض الأحيان تلاقي في ناس عاملين قوانين ولكن معزة لهذا الشخص ممكن إنه هذه المرة علشانك هذه القوانين إحنا مش حننفذها مثلا أو نلزمها عليك وفي بعض الأحيان أنت كضيف يجب أنك تعرف ما هو المسموح أو ما هو الغير المسموح ما فيهاش حاجة لو أنت سألت مثلا قبل ما تروح هل ينفع حتى لما بتاخذ معك ضيف إضافي المفروض أنك تستأذن أنه هل ينفع أجيب معي مثلا صديقتي أو أنا عندي ضيفة هل ينفع أجيب الضيفة معايا للزيارة هذه فهذا من باب الذوق والاحترام هي في سلوكيات إحنا لو قمنا بعملها مستمعين الأعزاء أعتقد أن الموضوع ما بيكونش محل جدل وحنتكلم أكيد عن الموضوع من زوايا مختلفة خلنا نستقبل اتصال ألو مرحبا
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام أهلا وسهلا فيك أبو فهد
3: في كيف الحال يا بنتي؟ كيف انتم؟ بخير
0: الحمد لله. كيف حالك؟
3: الله يعطيك العافية. الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر، ربنا يحفظك.
0: الله يعافيك. أبو فهد، سمعت موضوع حلقتنا اليوم؟
3: نعم نعم نعم سمعت. نعم ما شاء الله، موضوع حلو جدا وشائق بصراحة.
0: خلينا نشوف وجهة نظرك في الموضوع.
3: أنا بالنسبة لوجهة نظري، شوفي، عندما يجي ضيف يجي عندك إلا بالنادر، تجاوز عن أي قوانين موجودة داخل البيت، تجاوزها خاصة البيت. أنت طارح قوانين لمن؟ لأسرتك داخل بيتك، لأسرتك، مش طارح القوانين كلها لازم تكون حتى على الضيوف. الضيف ضيف، له ثلاث خطايا،
0: له زلات وخطايا، صحيح.
3: يكتب عليه فيها حتى تطبع عليك ثلاث خطايا، هذه لا تحتسبها انها خطايا عليك نهائيا. هذه من ناحية، ومن ناحية ثانية برضو الضيف له ثلاث ايام. له ثلاث ايام بجلوس وكرب وكل وشرب وكل حاجة، لا يمكن ان تخسر عليك كل شيء. هذا الضيف برضو زي ما قالوا اللي قبلي أحمد لبناني والأستاذ
0: بس أبو فهد، لو تروح مكان فيه شبكة، لأنه كأنه صوتك يتقطع. أنت في مكان ما فيه بوش شبكة
3: الآن؟ والآن كيف يا بنتي؟
0: الآن تمام،
3: الله يحفظك.
0: الله يسعدك.
3: أقول لك برضو الواحد لما يروح عند ناس وعارف بتقول لهم داخل الأسرة، لا يجب أن ينضبط فيها.
0: صحيح.
3: ولو قدر ما يستطيع.
0: صحيح،
3: قدر ما يستطيع. ما في أي حاجة، لا الجنوبيين وبالذات أبناء عدن معروفين بالكرم وبالاخلاق وبالطيابه وكل،
0: اكيد
3: كل واحد يجي عندك، هو انسان ما يجي عندك الا اللي يعزك، ويجب ان تقدره.
0: اكيد
3: عندي بنتي، شكرا لكم.
0: الله يسعدك ابو فهد، الله يسعدك. شكرا لمشاركتك، شكرا لمشاركتك، في امان الله.

0: الأعزاء، كثيرة هي القوانين التي ممكن إحنا بنصادفها أو بنواجهها في بعض الأحيان. ممكن مثل ما تكلمنا عن موضوع التدخين، ممكن إنه نلاقي قانون إنه الصراحة إحنا في البيت ما بندخنش وممنوع إنه أي حد يدخن. هل بتشوفوا إنه طالما أنا إنسانة مش مدخنة، هل يجب أن ألزم الضيف اللي جنبي إنه لا تدخنش، أو إن هذا الشيء يعتبر حرية شخصية وأنا كإنسانة أستقبل الضيف أهيئ لهذا الشخص المكان، يعني لأن الضيف هذا مثلا حيجيني مش يوميا. كمان موضوع إنه الأطفال، في بعض الأحيان في ناس بيزعجهم وجود الأطفال، خصوصا الأطفال، في أطفال الله يسعدهم يعني ويحفظهم بيكونوا أشقياء نوعا ما، وبالذات لما تعزم حد والشخص هذا بيكون عنده أكثر من طفل. هل موضوع إنه يا جماعة تعالوا بس لا تجيبوش أطفالكم بتضايق أو بتزعج، أو إنه لا أنا لازم إن أنا كضيفة ألتزم بهذه القناة؟ الله يسعد.
1: أولا أختي عليا، بالنسبة للضيف، الضيف هذا بعيد كلمة ضيف 100 خط. الضيف هو ضيف، لابد أنا كمضيف وكمستمع كمضيف للشخص اللي هذا الشخص لا بيجيني إلا من معزة ومن حب لي، صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: فبالتالي في مثل يعني قديما كان يعرض له الفريق ما صبرك على الآتي عندما يجي أو يذهب، يعني اصبر عليه. يعني إذا أنا لدي نظام خاص داخل أسرتي داخل بيتي، نظام خاص أو قرارات خاصة يعني بطبقها كما قال أبو فاضل، يعني أو داخل أسرتي، يعني مش الشخص الذي يجي يعني من مسافة عشان معزتي وكذا يجي يفرض على هذا، يعني مجرد ما يجي يشرح يقول لا شوف السيجارة ممنوع، حتى لو أنا متضايق من السيجارة الشيء بقدمها بأسلوب راقي، يعني بقدمها بطريقة غير مباشرة، يعني بقدم له هذا اللي يضعفه قص سيجارة وكذا عند يعني الإطفال.

0: أقول لنا صراحة من عندما تعرف يعني التدخين صراحة أنا بطلت هذه فترة هو ما يفهم الرسالة صح ولا لا؟ فبالتالي يعني طيب الأطفال يعني أنا هذا لو في أحد يشرك ما يشي أنا بزور إن شاء الله يوم وفاته يوم يوم تبارح أزوره طيب أنا بروح أنا وأسرتي كده اللي يشرك علي أنا مثلا ما يشيش عيالته طيب هذا فين عايش؟ يعني الحياة بدون أطفال إيش من الحياة هذا يعني عاش بغابة عاش فين يعني لما يشتي الشخص يقول عنده الحالة ممنوع أن الأطفال يعني حتى يقوم مع أطفال حتى لطريقتهم مثلا فجة ولا كذا يعني كذا لابد أن نتحمل يعني هي سويعات عديدة ثلاث إلى أربع ساعات يعني ما بقدر أتحمل يعني أنا أقلك صح هذه ما قد حدثت في أسرتنا لكن أختي صاب صح هناك في إجراءات معينة التدخين وكذا لابد أن تقدم بطريقة غير مباشرة لعله وعسى الشخص المدخن يفهمها أما إنه مثلا واحد واضع مثلا قرارات خاصة في داخل أسرتي الذي يأتي عندي ضيف أنا أقول لك صراحة ما حد يروح عنده ضيف ولا سيستضيف حد يعني
1: بتشوف
0: لأن أنا عايش في نظام قبلي معين أختي
1: هل بتشوف تخيلي
0: أختي عندما يأتي عندنا ضيف سعودي والله ما نقلت يعني طلبات يعني كل طلبات الشخص المستضيف عندنا يعني نضع قاعدة حتى يعني تخيلي حتى الوسادة مثلا مخزن كده حتى الوسادة التي تحت الركبة حقه نقوم نضعها نحن تحت الركبة تخيل أحد وين يعني
1: أكيد احترام الضيف
0: يعني ما يخلينا نقوم ناخذ وسادة يعني هذا ضيف
1: أكيد احترام الضيف واجب
0: بس حاجة أكبر من الكلمة الكثيرة بالتالي هذا اللي يضع قول هذا عايش نقول لك خارج العالم ما هوش عايش يعني في الوسط اللي عايشين فيه نحن هذا المفروض يعزل نفسه عن المجتمع تماما
1: أنت زي ما يعني اللي حابب توصله إنه حتى لو أنا معي قوانين ممكن أنا أجيبها بطريقة لطيفة ولا أفرضها فرض
0: يعني أنا بعلم الشيء هذا أنا بعلم الشيء هذا من قبل ما يكون الشخص عندي مش ما كنت داخل في الفراش يعني
1: صحيح.
0: في مثل أختي يعني يقول نحن في بيتك مقتلك يعني يقول لك لو حد يعني قتل ولدك وصل داخل بيتك سامح شوف إلى حدين يعني هذا ضيف عندك تقوم تفرض عليه قرارات معينة هذا يصلح هذا ما يصلح
1: أكيد زي ما
0: قلت يعني في ثلاث خطأ وإذا ما لم نخطئ من الضيف لأن نحن نعتبره ضيف له كل الميزات وهو تاج على رؤوسنا حتى
1: أكيد.
0: يرحل
1: أكيد شكرا لك فتحي شكرا لمشاركتك إذا مستمعين الأعزاء تختلف الآراء وممكن أن تتشابه الآراء وكل شخص يشوف الموضوع من جهته الخاصة ما زال لنا حديث ولكن خلونا نطلع على فاصل
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب إسمنت دار اليمن أساس قوي لبناء مستدام
3: حين تختار جهازا لمنزلك أنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد في كل منزل دخلته أجهزتنا وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة لكن خطواتنا تثبتها كل يوم
4: العنوان عدن المعلى الشارع الرئيسي كريتر شارع حسن علي خط إنمار الرئيسي هاتفنا 781-296-111 فروعنا في سيئون
5: عبر أثير إذاعتنا.
6: عبر أثير إذاعتنا.
5: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
8: بل للاختيار الصحيح.
5: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
6: خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
5: 02-368-633 أو 718-4-74.
9: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
10: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري، العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
11: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
5: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
7: الدراسات الإسلامية،
5: الشريعة والقانون،
7: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
7: الإدارة الصحية،
5: إدارة الأعمال.

0: القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد. صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

عدنا لكم مجددا مستمعينا الأعزاء، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية FM ومتابعينا كذلك على صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. وما زلنا أكيد مستمرين معكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم، واللي بنتكلم فيه عن قوانين صاحب البيت، وهل القوانين هذه تفرض على الضيوف؟ هل أنا كضيف لازم أنا ألتزم بالقواعد الموجودة؟ هل سأشعر أن الموضوع هذا عادي طبيعي، أو أنه أنا بقول بس أنا ضيف ليش هذه التعليمات أو ليش هذه القواعد تلزمني فيها؟ هل قوانين البيت بتنتهي عند باب غرفة الضيوف، أو أن تشمل كل شخص يدخل إلى هذا المنزل؟ وإحنا تحدثنا عن عدد من القوانين، وكان من أهمها القوانين المعروفة هو مثلا ممنوع التدخين. في كثير من الأشخاص لا يسمح بالتدخين في المنزل، ولكن أنا بعزم لا عندي شخص أنا بعرف إن هذا الشخص هو مدخن، فهل أنا معرفتي كمان بهذا الشخص كفيلة إنه أنا لازم طالما عزمت هذا الشخص وأنا أعرف إن الشخص هذا مدخن فأنا لازم بهذا اليوم أعمل مثلا إعفاء، وإن أنا ما ألزمش هذا الشخص عادي تعال مش مشكلة، وإنما هذه القوانين هي تسري على أفراد أسرتي فقط. هل فعلا أصحاب البيت من حقهم إنه يسمحوا للشخص مثلا إيش يعمل؟ في بعض الأحيان يحصل إنه كمان تلتزم بقوانين باللبس، فهل أنتم مثلا تشوفوا هذا الشيء طبيعي؟ في بعض القوانين قد نأخذها بعين الاعتبار، في بعض القوانين قد لا نأخذها في عين الاعتبار. فمثلا عندما مثلا تعزم أحد على مناسبة وأنت عندك أحد في العائلة ملتزمين أو لديهم نمط معين في اللبس، فهل من الحق أنك تلزم ضيفك أو تقول له بس يا ريت لو لبسك مثلا يكون محشم شوية، لو مثلا علشان الموجودين ما بيرضوش بلبس معين؟ فهل بتشوفوا أن هذه الأشياء عادية وطبيعية، أو أنه في بعض الأحيان قد تكون مصدر إزعاج للآخرين؟ نتفق مستمعينا الأعزاء على بعض القوانين، وقد نختلف على بعض القوانين الأخرى. في بعض القوانين يجب علينا الالتزام بها، ولكن في بعض القوانين تشعر وكأنه نوع من التدخل. فمثلا في بعض القوانين إنه أصحاب المنزل ما بيحبوش إنه مثلا حد يصور داخل البيت، ولكن في البعض بيكون يحب إنه يأخذ صورة. مش لازم إنك تأخذ صورة طالما أصحاب المنزل عندهم قاعدة إنه ما بيحبوش حد يصور داخل بيتهم، لأنه هذا الشيء يعني تقدر أنت تستغنى عنه، فمش مشكلة إن

إذا قبلت بالجلوس وعدم التصوير. فهذه من الأشياء اللي نقدر نقول إنها مقبولة ومقبولة جدا وما فيهاش أي شيء لو ألزمها علي صاحب المنزل حتى لو كنت أنا قريب من هذا الشخص. ولكن في قانون إنه أصحاب المنزل ما بيحبوش إنه أحد يصور في البيت أو يصور في مناسباتهم، فإنت هنا لازم تلتزم بهذه القوانين.

0: أنا ما أدراكم من الأطفال، الأطفال العسولين للحبوبين. في بعض الأحيان تلاقي أنه كذلك في ناس بيعملوا قواعد خصوصا للأطفال، أنه أوكي تمام، حتى لو أنت مثلا جيت طفلك معك ممكن أنه يضعوا قوانين أنه لا الأطفال ما يلعبوش هنا، ما يروحوش هنا، يا ريت يهدؤوا، ما يتنططوش، في تحتنا ناس، في جنبنا ناس. فتلاقي مثل هذه الأشياء ما بتزعلش، يعني أنا من وجهة نظري أنها ما بتزعلش، لكن في بعض الناس ممكن تأخذها بموقف إنه الناس هؤلاء ما يشتوناش وعلشان كذا عملوا هذه الأشياء، مع إنه لو شفنا الموضوع من جهة أخرى وبوعي أكبر مستمعينا الأعزاء بنشوف إنه في بعض القوانين ما فيش، أو القواعد لأصحاب المنزل ما فيش أي مشكلة إحنا إذا قمنا بتطبيقها، ومش إنه نعتبرها إلزام علينا أو نعتبره إنه مثلا حركة أو موقف علشان إحنا ما نكرر الزيارة مرة أخرى. نستقبل اتصال. ألو مرحبا. أورو مرحبا. ألو مرحبا. ألو.
1: ألو.
0: أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. الحمد لله.
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله، أنت كيف حالك؟
1: هو اليوم شكرا أنك تشتغل تمام من اليوم هذا.
0: كويس.
1: كيفكم تمام؟ تحيي لكم
0: المتصلين. الحمد لله.
1: تكلمي عن فخر الذاعة. تكلمي عن الطيف ولا لا؟
0: نتكلم أيوه عن قواعد أصحاب قواعد أصحاب البيت، هل تفرض على الضيوف؟ بتشوف أنه عادي طبيعي أو أنه لا؟
1: قواعد البيت
0: أصحاب المنزل. أيوه
1: مش مشايل بالتليفون.
0: أصحاب المنزل، القواعد الموجودة في المنزل، هل بتشوف إنه من الطبيعي تفرض على الضيوف؟ أسمعك أستاذ محمد.
1: الضيف له أبو فهد ومن هذا له ثلاث أيام ضيافة صحيح، لكن مشكلتنا إنه بعض الضيوف تختلف عن ضيف. أنت شاهد بعض الضيوف تكون ذات معرفة قديمة كثيرة، بعضهم طالع، بعضهم ما تعرفش عنه يمرون. الضيف هو كذا يتسام، لكن بعضهم اللي الضيف المتكرر اللي تعرفه في بعضهم تختل، يعني يشرح بعض الحاجات الخاطئة. الواحد يكون مغيد ثلاث مرات سبع مرات، لكن بعض الحين نصحب ثلاث مباشة. أنا مش بلاحظة واحدة عندي بعض أنت شرت إليها صراحة عجبتني، بعض الضيوف حتى بعض الجيران أو أصدقاء يكون يجي لك تحبه ويحبك، لكن عندهم أطفال من حق أعوذ بالله من حق أم الجن، ها يجي يغلب لك بيت تحت فوق، يكسر لك هذه، يكسر لك هذه، يندق هذا الكتاب، يكسر لك، يعني يكسر لك جناس فوق، ها يدخل في المكتبة، يدخل في، يعني هذه بعضهم الآباء أو الضيوف يربوش أولادهم على هذا الكلام، أو يخليه يتفرج هو يتفرج عليه.
0: أيوه هذه مشكلة.
1: صحيح. هذا فترة معينة، لكن بعدين بعد فترة حاول تصاحب طريقة هذه، تقول له يا أخي ابنك شو تصلح كذا وكذا ولا يعني طريقة، حتى على مشي الناس تكلمه خليه واحد آخر يكلمه. لأن هذا حصل، شوف حصل صراحة، ما خليش
0: صحيح. صحيح صحيح. تحصل كثير من المواقف.
1: الأطفال. أنا الآن كبير عليهم كنت ناقشه، لكن بعض المشكلة يكون كبير وخلي الأطفال يلعبوا كما يشي كما يريدوا.
0: صحيح.
1: هذه مشكلة تكذبك وتتعبك. ها؟
0: صحيح.
1: ما خاصة يكون معك حاجة مليحة، كتاب، حاجة تلفزيون، ولا تلفون، ولا حتى تلفون، هي خبطها تحت فوق. هنا بالذات ضايق، فبعض الملاعب لما تقول ليش بناكل ليش كذا ليش كذا. لكن تفضل بصراحة بهدوء.
0: صحيح.
1: ما تبكش على كلام، لكن كل شيء حدوده، كل حاجة أشرناها، كل شيء يعني في فترة معينة هو بلا أنصح. ما فيش حاجة بصراحة بطريقة حتى بعدين ما شوف اليوتيوب اللي توصل إليه الفكرة. لأن شو كل حاجة مش حاجة مكتوبة 100% ضروري في أخطاء تحصل.
0: أكيد أكيد.
1: وبعضهم صاحب البيوت يجي لك رسمي في البيت أو حاجة برضه، وبعضهم يجي عادي عنده، تختلف من عائلة لعائلة. لكن أهم شيء إنه يكون ينضبها صراحة. والواحد يراعي زي ما راعي نفسه، راعي صديقه وضيفه وولد، وهذا الضيف يراعي صاحب البيت، يكون في توازن توازن.
0: أكيد.
1: إنما أنا بالخلل عليه يكون الخلل الموجود صراحة، وأنا حصل لي هذا، ولكن الواحد يتحمل فترة محددة بعدين ما يقدر يتحمل صراحة.
0: صحيح.
1: يصالح.
0: صحيح.
1: أشكرك على البرنامج هذه الجميلة.
0: شكرا.
1: والله يحفظك.
0: الله يسعدك.
1: إن شاء الله البقية لنا تواصل آخر. لو تركزي حول بعض العادات التقاليد، بعضها سيئة وبعضها صراحة متعبة.
0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: أمور كثيرة بنعطيك إياها
0: بالرسائل.
1: صح، والموارد الشعبية في كل شيء.
0: إن شاء الله.
1: الله يخليك.
0: شكرا لك، شكرا لك. زي ما تحدث الأستاذ محمد فضل مستمعينا الأعزاء، فعلا يعني هو صحيح الضيف له يعني معاملة خاصة، وإكرام الضيف واجب، ولكن زي ما تحدث إنه في بعض الأحيان يعني في قوانين أو قواعد إحنا نستطيع كضيوف إن إحنا نقوم بها، وفي المقابل في ممكن بعض أشخاص تكون القواعد والقوانين اللي بيطرحوها قد لا تتناسب مع الضيوف، وقد تكون في بعض الأحيان مبالغ فيها يعني بشكل كبير جدا، يعني حتى لما يكون التدخل بمثلا بنوعية النقاش اللي حيتم التناقش فيه، مثلا في نوعية اللبس، في أشياء قد يكون فيها قوانين كثيرة مبالغة فيها مستمعينا الأعزاء، وقتها بيشعر الضيف إنه مش في زيارة، وإنما هو في اختبار تعليمات. وفي هذا الوقت إذا كانت القواعد والقوانين هذه مبالغة، ممكن إنها تتحول من يعني قوانين إلى تضييق على الضيف.

وممكن نسأل أنفسنا سؤال مستمعينا الأعزاء، وممكن كثير يسألوا هذا السؤال، هل المشكلة هي في هذه القواعد، في هذه القوانين، أو إنه المشكلة في طريقة فرض هذه القوانين؟ في بعض الأحيان زي ما تحدثنا مستمعينا الأعزاء، ممكن الشخص قبل أن يعزم أحد إلى منزله ممكن أنه يطرح عليهم هذه القواعد، حياكم الله، أهلا وسهلا، تعالوا عندي، بس والله أنا بعتذر، هذا الشيء ممنوع أو هذا الشيء ممنوع. فهنا أنت بتعطي يعني مسبقا لهذا الشخص أنه هذا الشيء غير مقبول عندي، فهل أنت قابل وراضي أنك تجي وتلتزم بهذه القواعد، أو أنه مثل هذه الأشياء ممكن تكون مصدر إزعاج وتضييق لك؟ فهنا أنت هنا بين خيارين، وفي ناس تختار عادي تقولوا ماله أنا بروح بلتقي بالأصدقاء بتونس معهم وبروح وخلاص، يعني ليش لازم أنا أن أنا ألزم الشخص بأنه يعمل شيء هو قد لا يرغب فيها؟ وفي أشخاص يقول لك أنا مش ملزوم أروح مكان ما ألاقيش فيه راحتي، فأنا أقرر أن أنا ما أروحش هذه السيارة، وهنا الشخص هو وحده اللي بيقرر. فبشوف أنه هذا الأفضل، ما بيكونش فيها لا إحراج لصاحب المنزل، وصاحب المنزل نفسه ما بيكونش فيه إحراج للضيف، لأنه قد أشعره مسبقا بالأشياء اللي هي موجودة في المنزل والقوانين الموجودة في المنزل. فهنا أنت لك حق الاختيار، يا إما أن تذهب وتلتزم بالقوانين، يا إما أنك ما تذهبش ومنها مش حتلتزم بأي قاعدة أو بأي قانون.

مستمعينا الأعزاء، كذلك أنت كصاحب منزل أو أنت كشخص تضع قوانين، لازم تأخذ في عين الاعتبار أن الضيف هذا مش موظف عندك، أو أن هذا الضيف ليس مجبر على أن ينفذ كافة قوانينك، وأنه في بعض الأحيان يجب أن إحنا نغفر للضيوف الكثير من المواقف التي ممكن أن تحصل، وممكن أن نوجه ولا نفرض. مثلا في موضوع الأطفال، إذا شفنا أن الأطفال أشقياء، ممكن أنه ببعض الكلمات البسيطة بأسلوب بسيط نقنع مثلا الأطفال بالهدوء، أو أن إحنا نقنع الأم بأنها تخلي أطفالها يهدؤوا، ولكن ليس كفرض. يعني المشكلة مش في القوانين أو في القواعد، ولكن المشكلة هي في الأسلوب اللي ممكن إحنا نوصله للآخرين في هذه القاعدة، أو بفرض هذه القواعد، أو بمناقشة الموضوع بكل بساطة، وهل الأشخاص يتقبلون هذا الشيء أو لا يتقبلونه.

0: خلونا نستقبل اتصال تقريبا آخر اتصال معنا. ألو مرحبا.
1: ألو
0: أستاذ محمد فاضل.
1: علياء.
0: أيوة أسمعك.
1: حصلت عندك موقف مداهب بس مشان يستفيد المستمعين.
0: اتفضل.
1: وقع على هذا مشان بس مثال فقط البرنامج.
0: تفضل أسمع.
1: تمام من جمعي.
0: نسمعك.
1: في مرة كنا في ندوة ثقافية. صاحب البيت كان مثقف كبير وإنسان دكتور في الجامعة. فكان هو عنده مشكلة إنه ما يستخين.
0: أها.
1: كنا ضيف كبار، الكبير أغلبهم كبار ضيف. فكان في عنده ضيف من نوع خاص كبير خذ اللي ممتل قدامه استحى منه فجمع شافه وفي مكيف طبعا مكيف ده خذ له دخان بيدخنه قال لهم لو سمحتوا اخرجوا البلكون دخنوا استحى من اللي جنبه يقول للكبير ده انه يدخن ده ما يقول لك فهمه خطا قال رجال قبل هذا يدخن عنده ونحن ما رضاش هو الاول ما رجع لواحد كبير ده استحى منه فندوه معنا مهمه كده وفي بيت واحد سلم في السمحه اللي قال له اخرجوا البلكون كل حقهم فكان موقف محرج للضيف اللي دخل واللي قال له اللي قال له دخل البلكون وصاحب البيت نفسه
0: المفروض انه صاحب البيت يتجاوز
1: شوف كيف تعطت مشكله كبيره وهم اقول لك شخصيات مش عاديه
0: ولكن انا من وجهه نظري استاذ محمد فضل من وجهه نظري انه كان ممكن ان يتجاوز الموقف الاتصال. أنا من وجهة نظري أنه في مثل هذه الحالات قد نتجاوز. ليش؟ علشان أنت ما تشعرش بالحرج، لأنه هنا أنت وافقت لشخص بينما رفضت أنه الأشخاص يقوموا بهذا الشيء، فأنت وضعت نفسك في موقف محرج ووضعت الشخص الآخر في موقف محرج ووضعت الآخرين في موقف محرج. في بعض الأحيان نحتاج مستمعينا الأعزاء إلى أن نتجاوز عن بعض الأشياء، ليس خوفا من أنه أو أنه مثلا يعني إحنا بننفذ أوامر، لا، وإنما احتراما وتقديرا للأشخاص بالذات لمن يكونوا عزيزين علينا.

0: مستمعينا الأعزاء، أكيد إحنا دائما بنأكد على إنه يجب أن يكون فينا يوجد ترابط اجتماعي، ودائما بنقول إنه الزيارات الجميلة بتعمق الكثير من العلاقات، ونحاول بقدر المستطاع إن إحنا نحافظ على صداقاتنا ونحافظ على علاقاتنا من خلال اللقاءات الجميلة التي بنقوم فيها. ويجب أن نتفهم بعضنا البعض، يعني أهم شيء إنه في أي علاقة صداقة أو قرابة أو أي شيء يكون التفهم لبعضنا البعض هو الشيء الرئيسي، وأن نأخذ المواضيع بحساسية. في بعض الأشخاص ممكن يأخذ الكثير من التصرفات أو الكثير من المواضيع بحساسية، وهنا هي المشكلة في كيفية التعامل مع بعض الأشياء. فإذا وجد التفاهم وإذا وجد الاحترام قد نغطي على كثير من الأشياء. في بعض الأحيان نضطر لمعزة هذا الشخص أن ننفذ ما يريد، في بعض الأحيان نضطر لمعزة هذا الشخص أن نتجاوز عن ما نريد حفاظا على الود وحفاظا على العلاقات. وإحنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نلقاكم إن شاء الله بكرة في حلقة قادمة. إلى اللقاء، شكرا لكم.
1: رأيكم يهمنا في عدنية FM، نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى الثانية.

عليكم مستمعينا الأعزاء، مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم مجددا في هذا الصباح الجميل، صباح ورد، صباح طمأنينة وصباح راحة بإذن الله. حلقة جديدة من برنامجكم صباح الورد، سأكون معكم من وراء المايك أنا علياء محمد.

صباح يوم الخميس الجميل من مدينة عدن ومن استوديو أثير إذاعة عدنية FM. الصباح المميز اللي دائما بنشعر بأنه هذا اليوم خلاص نهاية الأسبوع وأنه في أمامنا فرصة أنه نرتاح فيها ونراجع كيف مرت الأيام الماضية. صباحكم هدوء في البال مستمعينا الأعزاء، صباحكم خطوات سهلة، صباحكم أخبار جميلة وأخبار مبهجة، وصباحكم طريق يوصلكم بسلام إلى المكان اللي أنتم بتتمنوا توصلوا له. خلونا نبدأ صباحنا الجميل هذا مستمعينا الأعزاء بفكرة بسيطة. مش من الضروري إن إحنا نكون مثاليين حتى يكون أو يمر يومنا بشكل جيد. أحيانا نكتفي أو يجب علينا أن نكتفي بأن ننجز شيء واحد كنا نؤجله، أو حتى نحل مشكلة صغيرة، أو حتى نتعامل بهدوء في موقف كان ممكن أنه يعكر يومنا. في بعض الأحيان رغبة الإنسان بأنه يكون مثالي ممكن أنه بتسبب له الكثير من المشاكل وبترهق هذا الشخص للوصول إلى المثالية. وطبعا يعني مهما حاولنا مش ممكن أن احنا نكون مثاليين، ولكن نستطيع أنه احنا نقوم بأشياء بسيطة من الممكن أنها تغير أشياء عديدة في حياتنا.

هذا الصباح الجميل نقدم لكم عدد من النصائح مستمعينا الأعزاء. الحديث مع النفس من الأشياء الهامة جدا، ولكن ما هو الحديث اللي احنا بنتحدث فيه مع أنفسنا؟ فعلشان كذا احنا بنقول لكم في هذا الصباح انتبهوا مستمعينا الأعزاء لطريقة الحديث مع أنفسكم. أكيد ممكن حد يسأل إيش الطريقة اللي ممكن فيها أتحدث مع نفسي. حاول إنك تتحدث أو حاولي إنك تتحدثي مع نفسك بإيجابية أكثر، يعني أنا ناجحة، أنا بوصل. دائما لما إحنا بنتحدث مع أنفسنا بطريقة سلبية هذا الشيء بيأثر على مزاجنا وبيأثر كذلك على طريقة وأداء عملنا.

مواقف كثيرة ممكن تمروا فيها اليوم مستمعينا الأعزاء، ممكن موقف يستفزكم، ممكن كلمة، ممكن تأخير، ممكن أي موقف بيحصل، لكن حاولوا أنكم تتمالكوا أعصابكم وما تخلوش أي موقف يستفزكم أو أي موقف يغير مزاجكم، وحاولوا تحافظوا على مزاجكم الرايق لليوم بأكمله.

كذلك لمتابعينا على صفحاتنا واللي بيتابعونا على البث المباشر. صباح الورد لكم مستمعينا الأعزاء أينما كنتم، يسعد صباحكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا في كل مكان من داخل الوطن وكذلك خارج الوطن. صباح الخير.

الأعزاء، توقعات حالة الطقس لهذا اليوم هي على النحو التالي: في المرتفعات الجبلية الأجواء المتوقعة هي أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا، تتحول إلى الغائمة تدريجيا مع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من المحافظات التالية: محافظة تعز، إب وريمة والمحويت وكذلك عمران. أمطار متفرقة قد يسحبها الرعد أحيانا على أجزاء من محافظات البيضاء ومحافظة لحج والضالع ودمار، وقد تتشكل الضباب أو الشابورة المائية على أجزاء منها. أما المناطق الساحلية فالطقس المتوقع أجواء حارة ورطبة غائمة جزئيا مع هطول أمطار رعدية على سهل تهامة وأرخبيل والساحل الغربي، وأمطار متفرقة على أرخبيل سقطرة، الرياح فيها معتدلة السرعة تنشط أحيانا حول أرخبيل سقطرة وخليج عدن. في المناطق الصحراوية فالأجواء فيها صحوة وحارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا لتثير الأتربة والرمال. ينبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الإخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار فيها من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، وكذلك يحذر من العواصف الرعدية وينصح المواطنين باتباع إجراءات السلامة في الطرقات والمنحدرات الجبلية. يحذر المركز من تدني الرؤية الأفقية بسبب السحب وتشكل

خلونا ننتقل مع بعض مستمعينا الكرام إلى الفقرة التالية، وهي الفقرة التي ننقل لكم بعض من المعلومات وبعض من الأخبار وبعض كذلك من الدراسات. ونبدأ مستمعينا الأعزاء بأول خبر، وهذا الخبر هو خبر طريف، حيث في واقعة طريفة قدرت فتاة صينية التعبير عن مشاعرها تجاه شخص تحبه بطريقة غير تقليدية، فأرسلت له طن كامل من البصل على أمل أن يجعله البصل يبكي ويتأثر بمشاعرها. لكن للأسف الخطة لم تسر كما توقعت، إذ لم تذرف عيناه الدموع، بل قرر أنه يستغل الهدية بطريقة مختلفة تماما، واتجه إلى بيع البصل وتحويله إلى مصدر للربح. مستمعينا الأعزاء، ما زلنا أكيد مستمرين معكم، ونرحب أكيد بكل متابعينا وكل مستمعينا أينما كانوا. خلونا ننتقل إلى خبر قد يكون خبر صحي ويهم كثير من الفتيات. في دراسات مستمعينا الأعزاء حذرت من الاستخدام المتكرر لوصلات الرموش، لأنه قد يوفر بيئة مناسبة لتراكم البكتيريا والكائنات الدقيقة. أكيد بنعرف إنه الرموش أصبحت هي الأساس لدى الكثير من النساء، وأصبحت من أكثر صيحات الجمال انتشارا، إلا أن استخدامها بشكل متكرر أو بطريقة غير صحيحة قد يسبب بعض المشكلات الصحية للعين. فقد تشكل المواد اللاصقة اللي هو اللي احنا بنسميه السمغ اللي بنستخدمه في تركيب الرموش بيئة مناسبة لتجميع البكتيريا والكائنات الدقيقة، خاصة إذا لم يتم تنظيفها والعناية فيها بشكل جيد، مما قد يؤدي إلى تهيج العين أو الالتهابات. وينصح المختصون باختيار أماكن موثوقة للتركيب والتأكد من نظافة الأدوات وتجنب استخدام الوصلات لفترات طويلة دون عناية للحفاظ على صحة العين والرموش الطبيعية. وهذا بالفعل كثير من الفتيات ما بتقومش بهذه الخطوات، وممكن إنه الرموش أو الرمش هذا يظل معها لأكثر من مناسبة، وممكن تستخدمه هي وممكن كمان تستخدمه زميلتها والدنيا سلامات. وهذه من المشاكل الكثيرة اللي بتواجه الكثير من الفتيات، وممكن إنه تحصل لها التهابات في العين وبتسأل عن السبب. فعلشان تعرف السبب إنه أنت مهملة بعملية تنظيف الرموش، وكمان أنت بتستخدمي الرموش لأكثر من فترة. في أشياء مستمعينا الأعزاء زي ما تحدثنا، عندما ترتبط بالعين أو تكون استخدامها مرتبط بالعين، فإنها بتحتاج إلى نظافة خاصة واهتمام خاص.

ننتقل إلى خبر مستمعينا الأعزاء، وهي في محاولة لاستعادة الثقة بالنفس وإخفاء مشكلة ترقق الشعر، قرر رجل الخضوع لإجراء تجميلي. هذا الإجراء يعتمد على وشم خط الشعر بهدف جعل الشعر يبدو أكثر كثافة، لكن النتيجة جاءت مختلفة عن توقعاته، إذ أنه شاف أنه الإجراء الذي قام به غير طبيعي ولم يكن بالشكل الذي تخيله قبل إجراء العملية. آخر خبر مستمعينا الأعزاء وهو من كندا، حيث تتجه كندا إلى حل مبتكر لمعالجة أزمة السكن ونقص دور الرعاية، وذلك من خلال تحويل مراكز التسوق المولات الشاغرة إلى مجمعات سكنية فاخرة لكبار السن، حيث سيتم تحويل صالات الطعام القديمة والمساحات التجارية المفتوحة إلى مطاعم مشتركة ومناطق أنشطة تتيح للنزلاء تناول وجباتهم والتواصل الاجتماعي في أجواء مريحة وآمنة تجمع بين أصالة التصميم ودفء الحياة المجتمعية. دائما ما بنتفاجأ بمثل هذه الأخبار ومثل هذه الخطوات اللي إحنا بنقول من المستحيل إنه في يوم من الأيام إحنا نقدر نسويها. مستمعينا الأعزاء، كانت هذه أهم المعلومات الخفيفة والطريفة اللي حبينا إن احنا ننقلها لكم في هذا الصباح لزيادة المعرفة حول عدد من المواضيع. خلوني أذكركم بموضوع النقاش اللي احنا حنناقشه لهذا اليوم، وحابة إني أخذ رأيكم في هذا الموضوع. الخبر هذا هو قريب أكيد من حياة كثير من الناس في مدينة عدن، وفي ناس أخذوا الخبر هذا بأنه خدمة جديدة وشيء جديد، وفي البعض نظر إلى الموضوع أنه قد تكون مسؤولية تضاف على السائقين. لواثق تحديد خطوط سير الباصات في عدد مستمعينا الأعزاء، حنتحدث أكثر عن هذا الموضوع، وهل أنتم بتشوفوا أنه هذه اللواثق من الممكن أنها تضيف أثر أو تضيف تغيير من خلال تنظيم حركة سير المواصلات، أو أنكم بتشوفوا أنها هي مسؤولية جديدة ممكن أنها تقع على عاتق السائق؟ حنطلع لفاصل إعلاني قصير ومن ثم نواصل مستمعينا الأعزاء موضوع حلقتنا لهذا اليوم، ابقوا معنا.

0: ثقافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
3: ليست كل عملية جراحية تستدعي السفر. الجراحين المتميزين،
4: الجراحين المتميزين
3: أقرب إليك،
4: أقرب إليك.
3: في مستشفى الرياض الدولي،
4: في مستشفى الرياض الدولي
3: نجري العمليات الجراحية الدقيقة بأياد خبيرة وتقنيات متطورة،
4: وتقنيات متطورة
3: وغرف عمليات مجهزة بأعلى معايير الأمان وحسب المعايير الطبية. مختصين واستشاريين من جراحات القلب إلى العمود الفقري، نحن هنا لأجلك،
4: نحن هنا لأجلك.
3: لا تقلق، فصحتك في أياد أمينة. مستشفى الرياض الدولية،
4: مستشفى الرياض الدولية بالقرب منك،
3: بالقرب منك. ورعاية لا تضاهى حتى تستعي صحتك وتقوم بالسلامة. تفضل بزيارتنا،
4: تفضل بزيارتنا
3: واحجز استشارتك،
4: واحجز استشارتك.
3: للحجز والاستفسار 78211-7410 عدن، خط 90 في جانب 91، مستشفى الريادة الدولي،
4: مستشفى الريادة الدولي.
3: الرعاية الكاملة،
4: الرعاية الكاملة.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
3: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
6: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
3: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
6: والحل الذكي لليوم وبكرة.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
5: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: عدنية اف ام.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: عدنية اف ام.

لكم مجددا مستمعينا الأعزاء، أكيد ما زلنا مستمرين معكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم الذي نتحدث فيه عن لواسق تحديد أو تنظيم السير في مدينة عدن، وهل هي خطوة جديدة لتنظيم السير أو إنه ممكن تكون هي مسؤولية جديدة على السائقين في المدينة، وإيش رأيكم بمثل هذه الخطوات مستمعينا الأعزاء؟ هذه الخطوة اللي الغرض منها هو تنظيم حركة السير، وكذلك إنه إحنا كمان كأشخاص إن كنا طالبين أو حتى منظفين موظفين نستخدم المواصلات بشكل يومي، فإحنا لازم نعرف مثلا هذا الباص وين سيره أو هذا الباص وين بيروح. مثل هذه اللواسق ممكن إنها تظهر لنا أو تجيب على التساؤلات وتسهل علينا اختيار المواصلات اللي بتناسبنا، خصوصا للأشخاص اللي ما بيكونش عندهم علم أو معرفة بالمدينة بشكل كبير.

0: كذلك هذا مهم جدا مستمعينا الأعزاء برضو للأشخاص اللي قلنا إنهم ما بيعرفوش جميع خطوط السير في المدينة. وإحنا حتى أنا بشكل عام دائما بسأل هذا وين بيروح، هذا وين بيروح، وأظل أسأل يعني أنت رايح خور مكسر، أنت رايح عدن، أنت رايح الشيخ. حتى ممكن إنه بنطلع الباصات وبنسأل كمان الركاب هذا في الرايح للتأكد. ولكن وجود هذه الملصقات من الممكن إنها توفر علينا الأسئلة هذه وهذا الجهد. فهل أنتم بتشوفوا هذه الخطوة جميلة وأنه هذه الخطوة إحنا بحاجتها فعلا لتنظيم خطوط السير داخل مدينة عدن؟ وإيش التغيير اللي ممكن تضيفه، وإيش التأثير برضه اللي ممكن يتأثر نتيجة لتطبيق مثل هذه الخدمات؟ خلونا نستقبل اتصال، نقول ألو مرحبا، صباح الخير. ألو صباح الخير.
1: ألو
0: يا صباح الورد.
1: يا صباح الخيرات.
0: أهلا
1: يا ميت، أهلا وسهلا وكمان يا مرحبتين.
0: أهلا وسهلا،
1: تحية لك.
0: تحياتنا لك، كيف الحال؟
1: برحمة الله بنشكر الله،
0: الحمد لله على كل حال.
1: ويبحث لك الصحة والمصاري.
0: آمين يا رب وإياك
1: انت وطاقمنا والمشتركين حبايبنا والمستمعين.
0: آمين آمين
1: آمين إن شاء الله، بإذن الله
0: إن شاء الله.
1: بدنا نحكي،
0: تفضل نسمعك.
1: شوفي يا ستكم، هذه الخطوة كان المفروض يسووها زمان مش الآن.
0: يعني تشوف إنه متأخروا
1: الأمور.
0: إنه متأخروا يعني بتشوف إنه الخطوة جاءت متأخرة؟
1: ما سمعك تمام.
0: الخطوة جاءت متأخرة.
1: جاءت متأخرة، أيوة جاءت متأخرة، لكن ما عليه تجي متأخر ولا ما تجيش
0: ولا ما تجيش. صحيح.
1: لهذا أول حاجة شوفي مثلا الباص في بنات في حريم لازم تسحب صوته كله وخرج رأسه من الباب من الطاقة خور مكسر عدد كريتر مش عارف إيش. يعني يكون خلاص الباص لازق يعشر بصبعه كذا على طول الباص وقف شرط اللازق، أنا رايح ذا مكان فلاني، أنا رايح ذاك المكان أشير له كذا بصبعي على طول المسألة خفل الحريم، خاصة للحريم. فتنم صوته كله على بعد 6 متر 10 متر يا حقة منصورة يا حقة مش عارف ايش. ولا يا بنت هذا ما مدفع ذا الكلام، لكن الآن بتكون المسألة سهلة جدا.
0: صحيح.
1: انا الباص هذا شفته معه لاصق مشقل فوقه كريتر، انا في المعلة على طول البنت تأشر بس.
0: صحيح.
1: نزل يده على طول يعرف يوقف جنبه يطلع، المسألة سهلة بتكون.
0: هل بتشوف انه بتستمر هذه الخطوة او انه بس كذا يعني زي كل الخطوات تبدأ بنشاط وحيوية وشغف وإرادة وبعدين خلاص؟ قلت لك هل بتشوف انه مثل هذه الخطوة والخدمة ممكن تستمر؟
1: ضروري ضروري. بس بقول لك حاجه، في مشكله يعني بسيطه.
0: ايش المشكله؟
1: انه مثلا في الجهه الثانيه في زحمه والجهه الثانيه ذيك صعبه، يجي ينتقل صاحب الدباب من هنا الى هنا. المشكله دي كيف بيسوي؟ مثلا انا الان اطلع ركاب من المعلق الى كريتر.
0: اوكي.
1: كريتر مثلا الخط حقي هذا ما فيش ركاب. في زحمه في الخط الثاني اللي هو مثلا معلق خور. يعني كيف بنتقل؟ ينزل اللاصق يركب لاصق ثاني؟
0: لا لا اكيد لا، بس اكيد يعني بيكون في تنظيمي يعني.
1: رتبوها على الحركة والزحمة، مثلا الجهة الثانية ذيك عمال حركة عمالية، مثلا ذيك هناك فيها كليات، هذيك فيها مدارس، هذيك فيها بينتقلوا من هنا لهنا، فيرتبوا ذي المسألة مشان تكون فل وعلى الحال.
0: أكيد. شكرا أيوة. لك
1: خلاص أنا خلاص.
0: شكرا سؤال. لك تفضل. لا شكرا
1: أنت في سؤال.
0: أنا خلاص ما عنديش أي سؤال. أشكرك، أنا بشكرك، شكرا لمشاركتك، في أمان الله، مع السلامة، باي باي، السلام.

0: مستمعينا الأعزاء، ما زلنا أكيد مستمرين معكم ومنتظرين آراءكم حول الموضوع. صديقنا أحمد اللبناني بيشوف إنه الخطوة هذه خطوة كويسة في تنظيم حركة خطوط السير، ولكن بيشوف إنه الخطوة هذه للأسف جت متأخرة، وإنه يا ريت لو كانت الخطوة جت من قبل، لأنه إحنا بحاجة إلى مثل هذه الخطوة، يعني الخطوة. وهو بيطرح تساؤل إنه هل كمان مع الخطوة هذه في وضع اللواصق، هل كمان تم تحديد أو تنظيم أو عمل حلول مثلا للكثير من المشاكل التي من الممكن أنها تواجه سائقي الباصات؟ خلونا نستقبل اتصال ونقول ألو. مرحبا. ألو.
1: ألو.
0: ألو مرحبا، أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
1: كيف حالك دعليا؟
0: الحمد لله. كيف حالك أم أحمد؟
1: كيف حالك حبيب قلبي؟
0: الحمد لله الحمد لله.
1: أنا بخير الحمد لله.
0: الله يسعدك.
1: على إيش اليوم الموضوع؟
0: اليوم إحنا بنتكلم عن الخبر وضع اللواصق لتنظيم خطوط السير في عدن. هذه اللواصق بتحدد إنه الباص ده رايح الكريتر، هذا الباص رايح خور مكسر، يعني هذا
1: يعني تغير السير ولا كيف؟
0: كيف؟
1: السير حق الحركة حق الباص؟
0: لا، وضعوا لواصق تحدد هذا فين سير.
1: يعني يقع نظام كان كله عشوائي.
0: أيوة، أنت بتشوفي
1: يعني كنا لا نعرف أي مكان، تطلعي مثلا المعلم ينزلك الشيخ وعلى هكذا، كان كلهم سباق مع الزمن.
0: يعني بتشوف إنه هذا الشيء نظم العشوائية.
1: نظم العشوائية حلو، ناحية العشوائية حلو، باقي نشتي يفعلوا محطة خاصة.
0: يفعلوا إيش؟
1: محطة.
0: محطة خاصة بإيش؟
1: يعني مثلا عدن، المعلة، السواري.
0: فرزة قصدك. فرزة.
1: عندنا كانت بالمنصورة، يعني فرزة كل مدى، دحين ما فيش.
0: انت بتشوفي انه ضروري يكون في فرزة.
1: بصدش اليوم من الاركان.
0: أيوة.
1: يعني كما ما تقولي مش داخل الفرزة.
0: ايوه
1: الفرزة تكون فاضية
0: ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله يكون كمان في فرزات خاصه.
1: ايوه خاصه، صح كلامك. وثاني حاجه مثلا اصحاب الاجره يعطوا لهم زي رسمي،
0: اصحاب
1: بس زي الرسمي. مثلا الباصات كان اول زي رسمي يلبسوا.
0: ها جميل. يعني كان
1: تعرف ان هذا يعني سايق اجره، كان أول فوق البوابل الذي سايق قرأ مكتوب تاكسي.
0: صحيح.
1: لوحة فوق عقل الشبك.
0: صحيح.
1: يعني تفهمي إنه دحين تطلعي بعضهم غير يعني كما ما تقولي غير ماسكين لده، بس يفعلوا عشوائي، يفعلوا حركات مش تمام في بعضهم.
0: صحيح.
1: معهم مثلا دباب، معهم مثلا باصات هايز.
0: صحيح.
1: يقرأ وهو مش يوقف لك، وهو مش يقرأ يقدروا الواحد.
0: صحيح.
1: هذا نتمنى منه
0: ان شاء الله بإذن الله.
1: كم من واحدة وقصة من بالله، كم من واحدة تقدر بنفسها من الباب ومن الخوف.
0: أكيد أكيد.
1: ما تخافوش الله.
0: أكيد هذا الشيء ضروري جدا.
1: يلا مع السلامة.
0: شكرا لك أم أحمد.
1: يحفظك الله.
0: الله يسعدك يا رب ويحفظك.
1: تحياتي لعدنان ورعبات والجميع.
0: شكرا لك، تحياتنا لك أم أحمد، في أمان الله.

0: المستمعين الأعزاء، أم أحمد تطرقت إلى نقطة مهمة جدا، إنه إحنا كنا بنعاني من العشوائية في المواصلات، ومثل هذه الخطوة من الممكن إنها تنظم العشوائية اللي إحنا كنا عايشين فيها. وزي ما تحدثنا مستمعينا الأعزاء إنه الخطوة هذه حتخلينا أو حتخلي المواطنين يستخدموا الباصات بطريقة سهلة، وحيكون كذلك أكثر وضوح لركاب الباصات، وجزء من تنظيم أكبر للنقل داخل مدينة عدن. خلونا نستقبل اتصال. ألو مرحبا. ألو.
1: ألو يا صباح الخير. صباح الورد.
0: صبح الفل. أهلا وسهلا.
1: أهلا يا عليا، تحياتي لكل المتصلين.
0: تحياتنا لك عزيزتي أم حمزة، كيف حالك؟
1: وكعادتك يا عليا تختاري المواضيع الهامة والمهمة.
0: الله يسعدك.
1: التي تمشي وتواكب معانا داخل هذا المجتمع.
0: أكيد أكيد.
1: أنا مع هذا القرار. شوفي أكيد. التنظيم الكل يحبه، ما نحبش العشوائية.
0: أكيد.
1: فكخطوة أولى نقول بسم الله ونمشي على هذا الشيء. حلو حلو إن إحنا نكون مترتب ومعانا باص لكل مديرية أو لكل منطقة، خصوصا الناس اللي يطلعوا الباصات ويضيعوا حاجاتهم. الآن لما أنت بتطلعي باص كريتر معلل الرئيسي مش عارفة إيش، بتعرفي الباص اللي طلعتيه بتقول يا جماعة ضيعت كيس كذا، بتعملي
0: أيوة
1: يعني بتلاقي إن شاء الله ضالتك اللي ضيعتيها.
0: صحيح.
1: هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية تخفف الزحمة، بدل ما كان يجي باص واحد الكل يجري فوقه، الآن خلاص اتفرجي على اللوحة شوفي هذا الباص إذا بيروح المعلة ولا إذا بيروح المنصورة، بتعملي يعني أني مع هذا القرار المنظم، بس زي ما قالت أم أحمد يا ريت يعملوا كذا فرزة أو مكان يعني للباصات هذه، آخر محطة تكون فرزة كذا كذا، أو مثلا أني بوقف بدل المكان بيجزاء الباص اللي كذا، فهمتي؟
0: أهل
1: لأن نحن أهل أول نحن التنظيم، مكان نحن كنا كذا.
0: أكيد
1: لأن نجري ولا نروح.
0: أكيد التنظيم مهم.
1: كنا أيوة كنا نراعي بالمحطة الساعة كذا يجزاء باص كذا.
0: صحيح.
1: هذاك بس إنه كان نقل عام. الآن لأنه نقل خاص يعني اسمه اشتغلوا فيه والشباب وكذا بخاص، فيعني حلو برضو. أنا مع التنظيم صراحة، أنا مع الفكرة دي حلوة، وبتخف من الزحمة.
0: أكيد.
1: وبتخف من الانتظار، وحلو جدا. أنا مع هذا إن شاء الله حبة حبة بنوصل للترتيب والتنظيم بكل شيء
0: إن شاء الله.
1: متفائلين بأول بداية شهر يدخل علينا حاجة زي كده حلوة
0: إن شاء الله،
1: على دخول البرد كمان.

0: أستاذ محمد تفضل. التردد
1: ألو.
0: كيف حالك؟ كيف حالك؟
1: صباح الخير.
0: يا صباح الورد.
1: طيب عمل ما تعرف مش معك التليفون يا عليا.
0: تفضل.
1: نتكلم عن الفرشات.
0: نتكلم عن اللواسق الباصات اللي بتحل.
1: لا لا.
0: أستاذ محمد تفضل تسمعني؟
1: ها؟
0: تسمعني أستاذ محمد تفضل؟
1: لا مش معك أنا ضاعت علي الياعة. معك التليفون قليل. الفرشات سمعت محمد أتكلم.
0: أوكي. إحنا بنتحدث عن لواسق تحديد خطوط سير الباصات.
1: الباصات كانت أول عشوائي.
0: أها.
1: ما في فرشات منظمة لأن كان في الماضي عندنا منظمة. كان عندنا حكومية وغير حكومية. كان عندنا النقل البري. عندنا البيجوت. وعندنا باصات لكن منظمة صغيرة قلة قليلة. الآن كثر الباصات. والآن نرجو من هي العام النقل البري صراحة. شافل لا فلا شافل يعني نظموا مثل هذه الأمر أن كل منطقة كلها باصات محددة العالم موجود بالعالم كله. يكون فيها مكتوب المنطقة.
0: هي هذه اللواسق
1: والسرقة والتنظيم بحركة وينضموها ويرجو أن يكون فيها العلاقات النقل البري والمرور وزارة النقل يعني يشتركوا كلهم بهذا الجانب. تنظيمها صراحة الموضوع ما جميل جبتيه. أرجو أن ينظم وتكون كل فرشة مثلا عندنا كان عجم فرشة الهاشمي كل مكان نظم فيه ثلاث فرشات فين كليتر فين أبيان حتى الأرياف فين استوائي فين البريقة الآن عشوائي واحد يجي لك في الطريق يقطعك وده ينتعك وده فأرجو أن تنظم هذه الأمور صراحة مع التنظيم مهما كان فيه تعب في تأخير لكن التنظيم يجيب خير.
0: صحيح.
1: شكرا لك على البرنامج هذا أنا ما شاء الله قليل لكن أشكرك كثيرا ونتابعكم إن شاء الله.
0: شكرا لك أستاذ محمد فاضل شكرا لمشاركتك في أمان الله. فعلا أستاذ محمد فاضل هو تحدث عن أنه أهمية وجود مثل هذه الخدمة وهو فعلا بدأ تم تطبيق هذه الخدمة مستمعينا الأعزاء وفي كثير تداولوا أخبار بأنه هذه الخدمة في لها رسوم ولكن مدير عام مكتب النقل صرح بأنه اللواسق هذه هي مجانية ولا صحة لفرض رسوم عليها وما فيش أي كمان شروط على أصحاب الباصات للحصول عليها. خلونا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا وصباح الخير.
2: صباح الخير أختي عليك حالك.
0: الحمد لله أهلا وسهلا فتحي كيف حالك.
2: صباح الخير لك لكل المستمعين صراحة خطوة حلوة أختي علي.
0: بس يا فتحي خليني أتكلم هل عندكم في التربة مثلا في لواسق تحدد سير الباصات أو أنه ما فيش؟
2: أيوة ضروري الحاجة هذه. كيف تنتظم الحياة يعني أنا استغربت لأن ما تقول إنه ما فيش يعني كان في الباصات هذه اللواسق
0: ما فيش
2: يعني لقد ضيف ترى ما نزلت هذا يعني ما شفت هذه الكلس لكن يعني أنا استغربت جدا يعني ما تقول ما هلاش اللواسق هذه فوق الباصات يعني هذه الحاجة يعني تقول من الضروريات يعني كيف يظل المواطن
0: زي ما
2: يعني
0: قال أحمد اللبناني المفروض كانت الخطوة هذه من البداية
2: يعني أنا مستغرب عدن هذه مش منطقة أخرى على مكتبات لواسق يعني إلى هذه العشوائية يعني عايش المواطن يعني يظل مثلا كده مستغرم في الشارع ينتظر يجي مثلا أي بس خلاص يدفع نفسه هذه الخطوط التحسين يعني المديريات كذا وكذا وكذا هذه خدمة للمواطن يعني أكيد. صراحة هذا الشهر وزارة اللي كانت مثلا قلت لك مؤخرا يعني هذه الخطوة حلوة جدا لكن استغربت أنها كانت مش موجودة يعني صراحة
0: أتأخرت
2: جدا صراحة ولكن حتى لم يحدث كان المفروض تحدث مظاهرة الشوارع على هذا الشيء يعني صراحة كان يعني الجماعة نايمين صراحة يعني هذه خطوة تقول لها فترة لها 20 أو 30 سنة يعني من بعد الوحدة هنا مثلا من بالألفين قدها موجودة يعني في عدم مش موجودة مستغرب صراحة يعني
0: في تهزية فتحي في لوحات صح؟
2: أيوة كل بصلة وحطه في واحد يروح التحرير واحد يروح عصيفة واحد حوض الأشرة يعني كل واحد يقوم هو يحط يعني الجملة يعني على كل بصل المنطقة المحددة اللي رايح له وراجع منها
0: هل بتشوف
2: يعني كل بصل أختي عليها له مسار محدد
0: صحيح صحيح
2: أما إنه يظل كذا البسط شوي يعني يتعب المواطن، والمواطن صامت صنع مغلوب على أمر يعني صراحة يعني.
0: إحنا بنتمنى
2: في صنعاء موجودة، في الحديدة موجودة، في أما في عدن تقول هذا الشيء مش موجود يعني صراحة
0: إحنا صعب. إحنا

0: بنشوف ان شاء الله هذه الخطوه تكون خطوه.
1: لا لا بيستمر ان شاء الله
0: اكيد
1: بيستمر،
0: لانه لها اهميه كبيره زي ما قلنا في تنظيم خطوط السير وكمان في الغاء العشوائيه اللي كانت.
1: وبعض زي ما قالت اخت امنا حمزه يعني انت مثلا ثم تكفي بس مثلا راح خرمه اكثر مثلا تمام ولا لا؟ يعني عندما تضيع حاجه او بسيط ركن الشماط اللي كذا معطي البحث عن باصه المحافظه كامل تسحب على الباص اللي راح خرمه اكثر اللي ماسك مسار خرمه اكثر كامل كي فبالتالي تسهل لقاء مثلا بعض الاشياء التي تضيع او كذا او حتى مثلا والله في بعض الاشياء منه او منزلات يعني تخيلي نسطف لها جنبها يعني الطفل جالس احسن انه مش في السكري مش ترجع الام نزل لها بعد الباص ماشي قبل ربع ساعه مثلا منتظر ابنها مش موجود جنبها بس في واحد فيها على خير راجل كيفين امه فين امه شلوه ثان الشرطه يعني خلي الشرطه
0: انا مستغربه كيف امه كيف يعني أم تنسي ابنها انا مش
1: والله انا لاول مره من خالتي يعني مش بعيد من خالتي كيف اقول لك كيف نسيت ابني قال والله يعني كذا قمت من جنبه له سبع يمشي الباص بعد ربع ساعه شكله مش بعيد يعني يعني قلت ايش الموضوع هذا اللي ردشك يعني في حاجه للدرجه تخليك تنسيت يعني كان ابني مثلا جنبها في اليسار مثلا وتخرج مثلا شافت مول امانه ليش تنزل ثاني مثلا خلاص ما تفكرت تلتفت ابنها مش موجود بعدين يعني لما شاف ما يبكي كذا من عادت يعني ودوا قسم شرطه خلاص بس اللي بقضيه يعني عمره 50 اعتقد وكذا بس من الله حافظ رقمه يعني فهمت كيف؟
0: ما شاء الله
1: يعني الميزه الوحيده انه حافظ رقم الوالده
0: صحيح
1: ولكن يعني المهم يعني حتروح حلوه صراحه وفي تقولي انه في افكار حلوه تطرح على الساحه ان شاء الله
0: ان شاء الله باذن الله انا بشكرك
1: ان شاء الله ربنا ان شاء الله ربنا يحفظك جنة
0: امين امين يا رب شكرا لك يا
1: رب
0: يا
1: مع السلامه اختي عليا
0: في امان الله شكرا لمشاركتك في امان الله مستمعينا الأعزاء وفي الختام الهدف من أي تنظيم هو أن يجعل حياة الناس أسهل وأوضح سواء كان المستخدم هذا الركاب أو كانوا السائقين أو حتى الجهات المسؤولة عن تنظيم النقل فمثل هذه الخطوات احنا دائما بنرحب في كل خدمة مجتمعية تخدم المجتمع تخدم أفراد المجتمع تخدم المواطنين أكيد احنا مع هذه الخدمات وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء ومستمعينا الكرام نلقاكم إن شاء الله في بداية الأسبوع القادم أتمنى للجميع إجازة سعيدة وممتعة وتحية أكيد خاصة لكل متابعينا ولكل مستمعينا أينما كانوا شكرا لحسن الاستماع ونلقاكم إن شاء الله في بداية الأسبوع القادم إلى اللقاء.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: عدنية اف ام تقدم برنامج صباح الورد مع علياء محمد.
1: عدنية اف ام لون جديد.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.